0: منتج، انت معظم الاعلانات مثلا بتاعت الاكل خاصه او المشروبات، انت ايه اللي بتشوفيه في الاعلان؟ هو فعلا ما بيقولكش تعالى اشتري، هو بيحاول يحرج الاحتياج النفسي عندك.
1: بنشوف ناس سعيدة
0: يعني
1: قوي
0: بالظبط
1: حواليها ناس تانية وعايشين أحلى حياة،
0: بالظبط
1: رغم إن هم بياكلوا سكر
0: مثل
1: وبيشربوا سكر وبيدمروا حياتهم وصحتهم.
0: لا لا ده كمان ده ممكن يكون بيسمعوا اصوات كمان، يعني انت في عز الحر وتلاقي انت تشوفي المشروب عليه تلج ده فهو بيخاطب الشعور النفسي اللي عندك اصلا
1: كل الحواس
0: طبعا
1: صحيح.
0: بكل الحواس، فانت بتبدا تتحرك بلا واعي. انا خلاص ناوي اشتري، انا معاكم، انتوا هتبيعوا ايه؟ انا هنضم من دول. ده في بعض الاحيان انا ممكن امتلك السلعه بس عشان امشي في الناس اقول لهم يا جماعه خلوا بالكم انا من دول، انا من الطبقه دي، انا بنضم لده. ده خلاني افهم ان العمليه مش ارقام بس، العمليه فيها جانب وبعد نفسي قوي وعميق محتاجين نفسره والناس لازم تبقى واعيه بيه. وطول ما انت مش كده للاسف هتفضل انت السلعه، يعني طول ما
1: بيقولوا
0: انت مش فاهم ومش
1: حضرتك
0: واعي
1: فكرتني
0: للمستوى ده.
1: بحاجة بيقولوها على
0: اتفضل.
1: السوشيال ميديا، بيقولوا لو في حاجة مجانية قدامك يبقى انت السلعة، انت
0: بالظبط
1: البرودكت.
0: بالظبط يا سميرة، عشان كده
1: حاجة
0: انت عارفة احنا
1: مخيفة.
0: بنقول الرأسمالية والشركات الكبرى عملت خلت الإنسان بيشتغل أكتر، بس لكن الأهم بقى والأخطر إنه نسي هو بيشتغل أكتر ليه أصلا. يعني هو بيشتغل أكتر، فهو نسي هو بيشتغل أكتر ليه
1: بس مش عارف ليه،
0: بالظبط.
1: مفيش هدف، في فراغ
0: ما في ما
1: وأي حاجة
0: بالظبط
1: بتملاه.
0: هو أنا بشتغل، احنا كلنا بنجري، طب اوكي ليه؟ وعلى فكره انا الموضوع يعني الموضوع فيه فلاسفه كتير اتكلموا عنه وربطوه، وحتى ناس اداريين فكره اللي هي اقتصاديين عذرا بالاقتصاد السلوكي، فكره هو الانسان في الاخر ايه الرغبه من ده كله؟ ايه النهايه؟ انا عمال اشتغل، ايوه احنا مش جايين نشتغل برضه، الواحد جاي يستمتع في نفس لحظه ما. طب هي المشكله فين؟ المشكله في فبالتالي وبعدين حصل بقى فكره اختزال قيمه الانسان في الانتاج والاستهلاك، فكره انا خلاص انا انسان انا لازم انتج واستهلك.
1: حضرتك قلت حاجة من شوية إنه مع الوقت والخبرة والدراسات اللي حضرتك قريتها واشتغلت عليها بدأت يعني تحس إنه في جانب نفسي، أو فهمت إنه الجانب نفسي ده طاغي. هل الموضوع كمان موضوع الإدراك ده متعلق بالخبرة والسن؟ يعني النهاردة مع السوشيال ميديا شباب كتير عندهم أحلام كبيرة، كل واحد عايز يشتري أشياء يمكن هما مش محتاجينها خالص، بس حاسين إنه سعادتهم متعلقة بالأشياء دي. في كتير ناس عندها قيم وربت ولادها على قيم مهمة، ولكن لما بيشوفوا ولادهم النهاردة عايشين قوي في الرأسمالية دي بيحزنوا ومش عارفين يعني إيه اللي عملوه غلط في التربية. ممكن تقول إيه للناس دي؟ هل هيجي وقت الأولاد دول هيفهموا هيدركوا؟ هي مسألة وقت.
0: خليني اكلمك على الجيل الجديد اللي هو يسموه زد جنريشن، مواليد 2000 فما فوق. الجيل الجديد على فكره لو لاحظتي وانا متابعه ماليا، هم على فكره اقوى جدا في السيفنج، في الادخار، اقوى جدا في الاستثمار، عندهم فاهمين كتير قوي في الموضوع المالي، يعني مقارنه بخبره وعلم الناس اللي قبلهم او الاجيال اللي قبلهم. لا الجيل الجديد واعي جدا ماليا جدا بشكل غير طبيعي، حتى بدايله الاستثماريه، لانه بكل بساطه احنا جينا لما نشا كان بيدور على الوظيفه، الجيل الجديد مش محتاج وظيفه، هو قاعد على السرير مع لابتوب بيقدر يدخل فلوس وهو في البيت. ففي فرق حتى في النيز والاحتياجات، لكن للاسف وقع في
1: بس
0: شباك
1: مستهلك
0: الاحتياجات الكتير.
1: كتير، جيل بيستهلك كتير.
0: ايوه للاسف على الجانب الاخر بقى مستهلك بشكل كبير جدا. فكره ايه؟ مثلا الموبايل ده طلع السنه دي، انا عادي جدا السنه الجايه هغير. طب انت حتى تساله ايه الاوبشن وايه الفرق بين الموبايل ده والموبايل ده؟ هو ما عندوش اجابه، بس هو ده انا محتاج اجري. طب هو دقيقه واحده بس، طب احنا بنغير لما بيكون في حاجه هي ما احنا محتاجينها. لا بس مش مشكله، انا لازم ابقى ابديتد، لازم ابقى معايا الجديد. فللاسف هو وقع في الشباك ده. امتى بيوصل بقى؟ بيوصل في مرحله، ودي على فكره يشعر بيها الاثنين، اللي بقى وصل لمرحله عنده فلوس وفقد قيمه، او حتى اللي مش عارف يوصل للفلوس، في لحظه كده بتيجي تتوقف. طب هو انا بعمل كل ده ليه؟ طب هو انا في الاخر في حاجات كتير حواليا كتير مش محتاجها، انا كنت ممكن استغل كل ده واقدر اعمل حاجه معينه، اطلع شيء للمجتمع. فالبعد ده مش بيبقى واضح، بتيجي بلحظه بقى هو بيتوقف، وده حصل يعني، بس هو بيبقى محتاج

0: صوت وعي عالية منه.
1: صحيح.
0: يعني يعني في الغالب بتنم يعني او بتحصل بعد فترة من الملل وفكرة انا جبت كل حاجة.
1: فترة
0: يعني
1: من الملل، ولكن الأسلوب ده والسلوك ده ممكن متهيألي أثر على حياتهم بعد كده. حضرتك قلت إن هم عندهم خلفية مالية أو درسوا وعارفين يكسبوا فلوس، بيعرفوا يدخروا، بيعرفوا يعني يستعملوا الأدوات المالية أكتر من الجيل اللي فات، ولكن برضو مستهلكين كبار. الموضوع ده ممكن يودي لفين، وإيه هو التأثير اللي ممكن نراقبه بعدين على نفسية الإنسان، نفسية الشباب دول؟
0: سمير، هو دلوقتي هو مش بعدين، هو دلوقتي بيودي على فكرة القلق زاد جدا، الاكتئاب زاد جدا
1: عدم الرضا.
0: بين الشباب، عدم الرضا. بدأ يبقى في صيحات كبيرة جدا دلوقتي بتتكلم في فكرة الويل بينج وفكرة ازاي ان انا اكون احسن نسخة من نفسي. دلوقتي ما بقاش في حد موجود من اللي معاه ثيرابي او طبيب نفسي او معالج او حتى على الاقل كوتش، كل واحد محتاج حد ينقذه من اللي هو فيه. طب ما
1: صحيح.
0: هو لا، ده معناه ان احنا فعلا بنعاني من اثار ده. تمام. لذلك على فكرة اللي الناس لازم تبقى فاهماه، النظام الرأسمالي اقتصاديا بيقدر يبني الشركات لكن ما يقدرش يبني الانسان. ده لازم يكون في دماغنا.
1: عشنا أزمات قاسية جدا، أزمات مالية عالمية. إيه اللي اتعلمناه من الماضي ده؟ ولا إحنا لسه هنستمر في الرأسمالية دي، ولا خلاص وصلنا لنهايتها؟
0: للأسف العالم بيتطور فيها، كل شوية بيصلح فيها وبينزلها بصورة جديدة، لأن هي بتتماشى مع الطبيعة البشرية. فكرة الكثرة إن أنا عاوز أكتر، يعني الفكرة في الرأسمالية عموما إيه؟ إن هي تتلاقى مع الطبيعة البشرية، فكرة أنا محتاج كتير. فمش كلنا بيقدر يعمل فرامل ويقف ويقول لا ستوب، أنا ليه محتاج كتير؟ ويسأل نفسه السؤال ده. السؤال ده قاسي على فكرة، لأن خلي بالك يعني أنا عاوزك تتخيلي معايا واحد فاكر إن شغله هو كل حياته، فلوسه هي كل حياته. لو عمل فرامل ووقف هيكتشف إن كل ده مش حياته. طب هو في اللحظة دي هيبقى عنده خواء نفسي، أنا مش عارف أنا فين. يعني في حفره هنا في داخله محتاج يسدها. باي ذا واي يعني
1: صحيح.
0: في بقى منا اللي في اللي بيلجا للادمان، في اللي بيلجا في اشكال كتير جدا بتلجا. لذلك اللي عملته الراسماليه كاثار على الناس والمجتمعات قوي جدا، وللاسف هي بتتطور بسبب ان هي اقرب شيء لطبيعه البشر.
1: في نماذج كتيرة قوي مؤخرا سمعنا عنها، كناس بتشتغل في المجال ده، تريدرز اضطروا او قرروا ان هم يبتعدوا تماما من العالم ده، يعملوا ريتريت، يبتدوا ينظروا الى انفسهم، حياتهم الروحانية. حضرتك بتنصح بايه لو احنا دلوقتي لاحظنا انه احنا الرأسمالية هي اللي بتديرنا، واحنا حابين نتجه الى حياة فلسفية اكتر، او خلينا نقول روحانية أكتر، أو نلاقي أنفسنا، نعمل إيه؟
0: والله سمير هو الموضوع بس مش محتاج إن إحنا نسيب اتجاه ونروح لاتجاه تاني، هو محتاج بالانس بس، توازن بس. وأنا قبل ما أدخل، أنا داخل دلوقتي بكسب بشكل ما، أبقى عارف احتياجي إيه ومحتاجه ليه. دي النقطة الأهم، خوفا من إن أنا أقع ضحية من الحاجات دي، من ضحية الحاجات دي كلها. فكرة إن أنا إيه فاضي دايس بنزين على طول في الشغل، أنا بس شغال، أنا بجيب فلوس، أنا هي الفكرة في إيه؟ أنت محتاج بالانس. أنت مش شغلك، أنت مش وظيفتك،
1: صحيح،
0: أنت مش فلوسك، أنت الحاجات دي على فكرة لا تمثل ليك، مش أنت،
1: صحيح،
0: أنت حاجة تاني خالص، أنت مختلف. ليه؟ لأنك أنت دلوقتي عايش حالة اضطراب. إيه؟ وده تلاقيه بقى فين؟ واحد مثلا طلع على المعاش وراحت منه الوظيفه، يشعر ان العالم انهار. واحد كان معاه ثروه وخسر الثروه، ضاعت الثروه، وفجاه يلاقي ايه ده؟ انا عايش في ازمه. ده بالعكس قد تصل الانتحار في بعض الاحيان، خلي بالك.
1: صحيح.
0: يعني يعني احنا انا زمان زمان ما كنت لسه في بداياتي كنت بشتغل في شركه اوراق ماليه، كنت اسمع كتير عن عملاء انتحروا واستغرب جدا هو انتحر ليه؟ بعدين عرفت ان هو شايف ان هو قيمته في المجتمع هي ثروته. ضاعت هو شايف نفسه خلاص. لذلك المشكله هنا في ايه؟ ان احنا فقدنا انفسنا. طب انا ارجع ازاي؟ انت محتاج تعمل بالانس، محدش قال لك سيب ده او ده، لا اعمل بالانس، افتكر ان حياتك فيها جوانب اخرى محتاجه انك انت تغطيها، محتاجة إنك تغطيها بشكل ما.
1: حبيت كلامك دكتور هيثم الروبي، خاصة إنه جاي من طرف شخص يعني خبير في المجال ده، خبير واستشاري مالي. شكرا جزيلا لحضرتك ولكلامك، وأظن كل واحد بقى يقعد مع نفسه، محتاج جلسة مع نفسه يشوف إيه الحاجات اللي هو محتاجها والحاجات اللي مش محتاجها قوي، بس حابب إن هو يشتريها ويعيش بيها ويستهلك في حياته. أي مستهلك أنت، كل واحد لازم يشوف هو أي نوع مستهلك علشان ياخد قرارات تقربه من حياته من شخصيته. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا ليك، شكرا ليكي وشكرا للمستمعين. شكرا
1: مرسي.

شو مشتاق لي وائل كفوري في برنامج جاهة والأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. النهاردة لفينا لفة في مهرجان أغل, مهرجان للسود أغل في جنوب فرنسا. كان لنا الحظ ان احنا نقابل فنانين كتير من الوطن العربي, ولكن المهرجان ده بيستقبل موسيقى العالم وموسيقى بكل اللغات, موسيقى كلاسيكية وأيضا معاصرة زي ما قدرتوا تشوفوا. وأيضا في جنوب فرنسا وفي مدينة أغل في نفس الوقت في مهرجان آخر خاص بالصور الفوتوغرافية, لقاءات فوتوغرافية لرنكونتر دو لا فوتوغرافي في مدينة أغل من 6 يوليو ل 4 أكتوبر. فلو عندكم وقت روحوا وتفرجوا, أكبر مصورين وأكبر وكالات تصوير عالمية كمان متواجدة في أغل. يعني معارض جميلة, معارض عن الطبيعة, معارض عن فنانين معينين, أسماء كبيرة أيضا هتكتشفوها في مدينة أغل. إحنا طبعا سعداء جدا أنه كان لنا الحظ أن إحنا نحضر الفعاليات دي لسود أغل في يعني في الجانب الموسيقي, ولكن قدرنا كمان نشوف بعض الصور التاريخية أيضا في مهرجان لي رونكونتر دو لا فوتوغرافي في أغل. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا ليك مازن خليل, شكرا لعزيزة بنوجه لها تحية كمان, وشاهيناز, وأدما باي.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. توب سبور، المجلة الرياضية في مونت كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح كل اثنين عند 2:00 بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونت كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا نادر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أفتح ملفا هاما لأول مرة نلقي الضوء عليه: مشروبات الطاقة ماذا تفعل بالقلب. وضيفي دكتور إلي زغبي الاختصاصي في أمراض القلب ورئيس قسم القلب في مستشفى ريم في أبوظبي هو الذي سيلقي الضوء على هذا الملف. أنا سأقدم دراسة طبية حديثة تثير القلق بشأن مشروبات الطاقة وصحة القلب. نتابع مسابقتنا مع دكتور إلي زغبي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم في فيديو لاحقا، طبعا من تصوير ريتا محمود، كما إخراج حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. شكرا ريتا محمود، شكرا أيضا لجودي باطري في قسم التنسيق التي وضعت لكم رابط الحلقة على اليوتيوب لكي تتمكنوا من مشاهدتها ومن التفاعل معنا من خلال الصوت والصورة. سأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، ومقولة اليوم هي التالية: ما يمنحك دفعة من الطاقة قد يفرض على قلبك جهدا لا يحتمل. ما رأيك دكتور إلي زغبي بهذه المقولة؟ تفضل.
1: هاي مثل سونيتا،
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. إذن
1: شكرا على البرنامج التوعوي الرائع.
0: شكرا. ما رأيك؟
1: كثير عجبني هذا المقول باي ذا واي. فيها نرجع نعيده بالعربي؟
0: أكيد. ما يمنحك دفع من الطاقة قد يفرض على قلبك جهدا لا يحتمل، بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنسي وشو ما بدك، باللبناني. إذن
1: هاي اللي عم تقوليه صحيح جدا، لأنه المشروبات الطاقية اللي الناس بتاخدها بتفكر أنه حتعطيها قوة ودفع للقلب، بينما العكس اللي عم بيكون، العكس هو عم بيكون نوع من ستيمولنت للجهاز العصبي أكتر، يعني عم بيكون عم بيحفز الجهاز العصبي، تحفيز الجهاز العصبي بشكل خاطئ، يعني مش تحفيز
0: إيجابي سلبي،
1: إيجابي تحفيز سلبي.
0: نعم.
1: من هون ما ننطلق بالحكي عن المشروبات الطاقية والقلب أو أمراض القلب.
0: نعم. دكتور إلي زغبي، ما الذي يحدث داخل الجسم بعد تناول مشروب الطاقة؟ ما الذي يجعلنا نشعر بزيادة مفاجئة في النشاط والتركيز؟
1: أوكي. بحب بلش أقول إنه نحنا مش بنقول إنه ممنوع أي إنسان يشرب مشروبات الطاقة. يعني ما فينا نمنع العالم كله تشرب ممنوعات الطاقة، بس مشروبات الطاقة حسب الكمية اللي عم تنشرب فيها، إذا عم تنشرب بكميات كبيرة شيء أو عم تنشرب هيك أوكيجنلي مرة بالشهر مرة بالأسبوع، يكون واحد عنده شيء بده كافيين بده يسهر بده يضل يعني alert، هي الكميات اللي هي بتفرق. بلس انه عند الناس اللي عندهم امراض، يعني في ناس صغار بالعمر وما عندهم امراض، بس نحن كمان ما منشجع المشروبات الطاقة لانه بتعمل نوع من كمان من ادمان، خاصة كمان عند الصغار بالعمر. ليش؟ لانه مشروبات الطاقة فيها بقلبها اكيد جرعات كبيرة من الكافيين، وفيها مواد تانية مثل التورين، وفيها كتير سكرز يعني سكريات، وفيها مواد بتعمل تحفيز يعني ستيمولنتس، وهود المواد اللي هني زيادة عن الكافيين والكونسنتريشن تبع الكافيين بتخلي انه يصير في تزايد بضربات القلب، بيصير في ارتفاع بضغط الدم، وهذا الشيء بيؤدي مرات انه يصير في مشاكل بكهرباء القلب، يعني ريذم ديستربنس تروبل دو ريتم، خاصة عند الناس اللي عندهم استعداد لأمراض القلب ومشاكل كهرباء القلب.
0: نعم.
1: وفي شوية دراسات بتقول انه بتعمل شوية تغيرات بالتخطيط بالاي سي جي،
0: نعم،
1: بتوسع شيء اسمه الكيو تي انترفل برولونجيشن، وهذا شيء خطير وبيؤدي الى مشاكل بكهرباء القلب. بس هيدي ديفنتلي بتكون عم نحكي عن ناس استهلكوا كميات كبيرة من المشروبات الطاقة.
0: نعم.
1: وبتخلي كمان عضلة القلب انه يصير بدها ديماند اكتر للاكسجين وبتتعبها، وعند الناس اللي عندهم اوريدي مشاكل بشرايين القلب يمكن تؤدي الى مشاكل دفعات تضريبية، بس هيدي حالات قليله يعني
0: نادره. نعم طبعا نادرة. سنتحدث بالتفصيل دكتور إلي زغبي عن مشروبات الطاقة وعن مفعولها على القلب. أشكرك على هذه المقدمة. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم. دراسة طبية حديثة تثير القلق بشأن مشروبات الطاقة وصحة القلب.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: كشفت دراسة حديثة عن ارتباط محتمل بين استهلاك مشروبات الطاقة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات قلبية وراثية. وحذر باحثون في مركز مايو كلينيك الطبي من أن هذه المشروبات التي تحتوي غالبا على مستويات مرتفعة من الكافيين إلى جانب مكونات منبهة أخرى قد تشكل عاملة خطر إضافيا لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب الوراثية، وفقا لما نقلته مجلة نيوزويك. وخلال الدراسة راجع فريق الباحثين بيانات 144 شخصا نجوا من السكتة القلبية المفاجئة، ليتبين أن 7 منهم كانوا قد تناولوا مشروب طاقة واحدا أو أكثر قبل فترة قصيرة من تعرضهم للحالة. كما بحث العلماء في طبيعة المشكلات القلبية التي كان يعاني منها هؤلاء المرضى إلى جانب الظروف المحيطة بوقوع السكتة القلبية، في محاولة لفهم العلاقة المحتملة بين استهلاك مشروبات الطاقة وهذه الحالات. ورغم أن نتائج الدراسة لا تثبت أن مشروبات الطاقة تتسبب بشكل مباشر في السكتة القلبية المفاجئة، فإن الباحثين أوصوا الأشخاص الأكثر عرضة لمشكلات القلب ولا سيما من لديهم استعداد وراثي بتجنب هذه المشروبات أو الحد من استهلاكها قدر الإمكان. وقال مايكل أكرمان الباحث الرئيسي في الدراسة وطبيب القلب الوراثي في مايو كلينيك إن مشروبات الطاقة ليست العامل الوحيد المرتبط بالسكتات القلبية المفاجئة، موضحا أن هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تسهم في حدوثها. وأخيرا تسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة توخي الحذر عند استهلاك مشروبات الطاقة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي أو تشخيص سابق لمشكلات القلب.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن دكتور إلي زغبي، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل من الممكن أنه يؤدي مشروب الطاقة إلى سكتة قلبية مفاجئة؟
1: هلا ما بعرف بهذه الدراسة شو كانوا أعمار الناس اللي كانوا انكلودد بالدراسة، بس حتى نعم. في يقولك in general
0: نعم.
1: السكتة القلبية اللي عم ينحكى فيها هي مش ضروري تكون شرايين، يعني نحن عند في مفهوم عند الناس انه كل حدا بيموت موت فجائي معقول يكون انه سكر شريان، مع انه في كتير حالات خاصة عند البوبوليشن الأصغر بالعمر بتكون مشكلة أكتر بالكهرباء القلب. ومشروبات الطاقة أكثر مرتبطة بمواضيع دقات القلب السريعة والخفقان، ومثل ما قلنا إذا بكميات كثير عالية بيصير في عند المريض شيء اسمه QT prolongation برسم القلب الECG، بيخلي أنه يصير في مشاكل بكهربة القلب، يعني أريثميا تروبل دوريتم، اللي معقول تؤدي إلى الوفاة. ولكن فيكم كمان عند الناس اللي عندهم استعداد، يعني عندهم مشاكل بلاك بشرايينهم وتصلب بالشرايين، أو في ناس عندهم مشاكل أنجين دو كواترين، يعني أنجينا بتكون اللي بيصور نتيجة تقلص بالشرايين، يعني مش انسداد بالشرايين، ما بيكون في تصلب بداخل الشرايين، بس بيكون عندهم نوع من استعداد يصير عندهم فازو كونستريكسيون للشرايين.
0: نعم.
1: بيصير في تقلص بالشرايين، وهذا الشيء المشروبات الطاقة على كمية الكافيين الموجودة إذا اتاخد بشكل مفرط بيصير في عنا ارتفاع بالأدرينالين بالجسم.
0: نعم.
1: وبمادة الكورتيزول بتؤدي إلى الكونستريكشن، يعني التقلص الشرايين،
0: يعني ينقبض الشريان وهنا ما الذي يحدث؟ لا يمر الدم؟
1: صح، الشريان التاجي اللي هو بغذي عضلة القلب بيعمل نوع من دفحة صدرية، يعني ما بيغذي عضلة القلب، وإذا كان هالشريان هو رئيسي أو أساسي بيصير في موت فجائي.
0: نعم. إذن هل من الممكن أن نقول أن تناول مشروب طاقة واحد يمكن أن يسبب مشكلة قلبية لدى شخص سليم، أم أن الخطر يرتبط أساساً بالإفراط في الاستهلاك؟
1: ما بظن أنه مشروب واحد بيعمل هالقد عوارض وكمبليكيشنز ويؤدي إلى وفاة. بس هون بحب كتير شدد على شغلة سونيتا، أنه معظم مشروبات الطاقة بيخلطوها مع الكحول، مع الكحول.
0: نعم.
1: وهون كمان بيصير في ريسك، بيصير يعلى أكثر وأكثر. ما بعرف إذا حنحكي عن هالموضوع أو لا.
0: أكيد سنتحدث عن كل العوامل المحيطة بشرب مشروبات الطاقة، يعني ما الذي قد يضاعف مفعولها، ما الذي قد يجعلها أكثر خطورة بالأحرى. يا ترى إلى أي حد يمكن أن ترفع مشروبات الطاقة ضغط الدم كما ذكرت في البداية؟ هل الارتفاع مؤقت أم يمكن أن يستمر لساعات دكتور إلي زغبي؟
1: هلا هو فينا نعرف انه المشروب الطاقة الموجود بالأسواق فيه على القليلة 80 ل 300 ملي جرام من الكافيين بالتانك الوحدي، يعني بالوان تانك، يعني بالقنين الوحدي. فهي الكميات اللي تقريبا نحن نسمع فيها بال 24 ساعة 400 ملي جرام. فبيكون المريض شربان الصبح والظهر قهوة وبيروح بالليل بيروح على النادي على الجيم بياخد مشروبات طاقة، صرنا خطينا الكميات بكثير. وهون هالكميات هيدي فيها تؤدي انه بيصير في تقلص بالشرايين، حتى الشرايين الفرعية، ويصير في ارتفاع بضغط الدم وكمان تسارع بدقات القلب. هون كله ديبينز على قديش سرعة بنشرب فيها المشروب الطاقة. يعني اذا انت بتشرب مشروب الطاقة مرة واحدة شيء، واذا عم تشرب واحدة كل النهار يعني حطيتيها بالأوفيس هي عم تعطيك هيك شوية انرجي شوي شوي، كمان الداعي عم تستهلكيها بسرعة بأثر. أو كمان إذا عم تخلطيها مع شيء، يعني مع الكحول خاصة بالليل، أو في عندك بعض الناس اللي أوريدي بياخدوا أدوية ستيمولنس بنسميهم.
0: نعم.
1: يعني مثل الناس اللي عندهم ADHD وهي صارة كتير كومن خاصة عند الأدلت وعند الصغار بالعمر، هي الفرط الحركي وقلة التركيز بنسميها ADHD. كل الأدوية هذه فيها ستيمولنس أوريدي.
0: نعم.
1: إذا
0: خلط مشروبات الطاقة مع أي منبه آخر قد يجعلها أكثر خطورة.
1: صحيح. ونصير نستهلك المنبه أكثر كمان. يعني مثلا بعطيك مثل بالكحول، بتصير تشرب كحول أكثر لأنه عم يعطي مفعول عكسي. يعني مشروب الطاقة عم بيخليك alert يعني صاحية، وما عم بيخليك تحس بالكحول، بتصير تشرب كحول أكثر ومشروب طاقة أكثر، وهذا بيزيد كمان السايد افكت تبعون الثانية.
0: نعم. أعراض جانبية. هل وصل أحد المرضى إلى عيادتك بعد شربه لمشروب الطاقة؟ هل حدثت؟
1: صح، منشوفها كتير أكثر بغرف الطوارئ أكثر من العيادة.
0: نعم.
1: وخاصة بالويكند الناس بتكون أكثر سهرانة بالويكند وبيستعملوا مشروبات طاقة تقدروا يسهروا، يعني بيكون نهار كله عمل وبدو يسهر بالليل، بروحوا يسهروا بالليل حتى بالناس الصغار بالعمر. يعني
0: يعني نفهم انه الشريحة العمرية يعني من اي عمر لاي عمر تقريبا،
1: يعني عم نحكي من المراهقين لحديت الاربعين سنة خمسين سنة.
0: نعم.
1: بس اكثر عند المراهقين واليونج ادلت يعني بالعشرينات.
0: نعم.
1: بميز الجامعات بيكون عندهم امتحانات وسهرانين وعم يدرسوا وكذا، بيروحوا يسهروا فبيشربوا مشروبات طاقة وبيخلطوها بالكحول، بيجوا على غرف الطوارئ بأكثر شيء بنوبات تسارع بدقات القلب، منها اللي بنسميها نحن الـ SVT أو الـ Atrial Fibrillation اللي هي الرجفان الأذيني. وهو شغلات مرات بيكونوا خطرين لأنه بيوطوا كتير الضغط وبيأدوا مرات أنه واحد يخسر الوعي. هلا بهالأعمار بيروحوا يعني ما بيضل معهم مدى الحياة. العلاج بيكون أنه نعطيهم هايدريشن كتير، يعني نحط لهم مصل ونعطيهم هايدريشن ونجرب نشيل التوكسيسيتي يعني السم اللي جاي من وراء الكحول ومن وراء المشروبات الطاقة. ومعظم الأحيان بيروح على البيت بنفس اليوم أو تاني يوم. بس كتير منشوفها كمان عند هالفئة العمرية هيدي، وخاصة مثل ما قلت لك بالويكند أكتر الناس بده طاقة أكتر تتسهر وتلحق بين العمل والسهر.
0: نعم. ما الذي يحدث للقلب للأوعية للشرايين عندما تتكرر هذه الحالة مرة بعد مرة؟ لنفرض الشخص أول مرة، تاني مرة، عشر مرة، شو بيصير بالقلب؟
1: هلا صراحة يعني ما في دراسات بتفرجي شو بيصير بالمستقبل، بس المريض كثير أو الشخص عم يستهلك مشروبات الطاقة أكيد ضربات القلب الدقيقة حتكون سريعة دايما. يعني الناس اللي بياخدوا كل يوم كل يوم صار عندهم نوع من addiction، يعني انه ما في يكفي نهاره بلا ما ياخد مشروب او اثنين طاقة plus other sources كافيين، يعني عم نحكي قهوة شاي نسكافيه، وكمان عم نشرب مشروبات غازية اللي هي كمان فيها كافيين، بيصير البيسلاين هارت ريت تبعهم عالي طول الوقت. يعني بيجوا لعندك ناس ما عندهم اي امراض يعملوا تشيك اب، تلاقي انه الهارت ريت دقات القلب دقيقة 90 100 110، هو منه حاسس بشي، بيقول لك انا ماني حاسس بشي، لانه مع الوقت دقات قلبه عم تضل سريعه بمعظم الاحيان، واذا تركت المريض او الشخص بدقات قلب سريعه يعني فوق 90 وفوق 100 لمده سنه سنتين، بيصير في ضعف بعضله القلب، تتعب. يعني في شيء اسمه تاكي مايوبثي، يعني بتخيل العضله اللي هي لازم تشتغل بين 60 و80 ضربه بالدقيقه عم تشتغل 100 110 على طول على طول، وحتى مع النوم ما عم تنزل، فهيدي بتتعب عضلة القلب المستقبل.
0: نعم. يا ترى ماذا عن الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون بمشكلة قلبية؟ هل يمكن لمشروبات الطاقة أن تكشف عن اضطراب كان موجود من دون أي أعراض؟
1: صح، يعني إذا نحن عم ناخد ناس أكثر بمنتصف العمر يعني الميدل ايج، اللي معقول يكونوا عندهم مشاكل تصلب شرايين أو مشاكل بالكهرباء القلب هن مش عارفين، بيشربوا يمكن يجي شي نهار يشرب مشروب طاقة بشكل كبير، أو يروح يصير يخلط مشروب الطاقة مع الكحول ويصير في عنده أزمة كهرباء بالقلب، وساعتها يزور الطبيب أو يزور الطوارئ، وساعتها بنكشف منلاقي أنه في شيء مزمن من قبل هو منه عارف فيه. يعني بتكون هيدي تريجر، يعني هي اللي خلت المريض يوصل لطبيب القلب أو يوصل للطوارئ، لأنه هو منه حاس بشيء من قبل، وبيصير في نوع من تحاليل ومرات بتثبت انه عنده شيء مزمن قديم وهو مش منتبه.
0: نعم. يا ترى من هم الاشخاص الذين ينبغي ان يكونوا اكثر حذرا من مشروبات الطاقه؟ هل هم مرضى القلب؟ هل هم المصابون بارتفاع الضغط؟ ام الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات في نظم القلب؟
1: ففي عندنا ناس لازم ينتبهوا الشغله، وهذه كمان شغله العلاقة بالعمر، يعني الناس الكبار بالعمر أكثر لازم ينتبهوا أكثر من الناس الصغار بالعمر، وأنا ما بشجع أبداً أنه يتاخد مشروب الطاقة حتى عند المراهقين أو الأولاد أو الشباب الصغار، بس في عندي كاتيجوري من الناس، إن الناس اللي عندهم ضغط مزمن يعني بياخدوا علاجات للضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بشرايين القلب ردي، يعني عندهم عاملين حاطين روسور ستانت أو عاملين قلب مفتوح أو عندهم مشاكل بصمامات القلب، الناس اللي عندهم قصور بعضلة القلب يعني الهارت فيلير، الناس اللي عندهم مشاكل خلقية، يعني في عنا ناس أولاد أو شباب صغار أو مراهقين يكون عندهم مشاكل خلقية بالقلب وردي، إن كان بكهربة القلب أو بعضلة القلب. في كاتيجوري من الناس عندهم أوريدي شيء اسمه لونج كيو تي سيندروم، يعني بيبين برسم القلب الإي سي جي، ودي كتير مننتبه عليهم، حتى في أدوية بنمنعهم يخدوها بسبب لأنه الكيو تي انترفل يزيد، خاصة الستيمولنت اللي بيعطوهم بالناس اللي عندهم ADHD أو أمراض نفسية تانية، أو ناس عملوا من قبل مشاكل بكهرباء القلب، عملوا رجفان أذيني أو SVT أو أي مشكلة بكهرباء القلب. وفي كاتيجوري هن الرياضيين، هون بدي شدد على الموضوع، في ناس عندها شيء اسمه هايبرتروفيك كارديوميوباثي، يعني عضلة القلب يا من وراء الرياضة المفرطة عند البروفيشنال أثليت، يا أنه عندهم عامل جيني صارت عندهم سماكة بجدار العضلة بشكل مرضي، كمان هود كتير منخاف أنه يسرع دقات قلبهم لأنه فيهم يتعرضوا لموت فجائي بس من وراء السرعان الزايد بدقات القلب.
0: نعم. يا ترى ما الذي يحدث؟ تحدثنا عن خلط مشروبات الطاقة مع الكحول مع منبهات أخرى، ولكن ما الذي يحدث عندما نجمع مشروبات الطاقة مع القهوة أو الشاي أو الكولا؟ ما الذي يحدث؟
1: يعني نشربهم بنفس الوقت أو نحن منكون أوريدي شربين وعم نزيد عم نشرب مشروبات؟ أكيد نحن ما بنخلط مشروبات الطاقة مع مع كافي وهيك لأنه ما بيزبطوا مع بعضهم، بس أنه نحن دفن لمعظم الناس الصبح بنتناول كافيين إن كان شاي أو كان قهوة، وخلال اليوم كمان بالمكاتب كثير بيلحقنا كافيين من وراء القهوة والشاي، وبيجيك زيادة أنت عم تاخد كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، صار عندك أوفر دوز من الكافيين. سو هون المشكلة بتصير بأوفر دوز الكافيين، وأوفر دوز الكافيين هي بتسبب أنه يصير في عنا خفقان بدقات القلب، بيصير في عنا ارتفاع بالضغط، تقلصات بالشرايين، وكمان بيصير في نوع من توتر عصبي، يعني مش بس بتأثر على القلب وعلى الشرايين، بس بيصير الجهاز العصبي متوتر جدا، بيصير في نوع من قلق زايد، بيصير في رجفان ترمر عند الناس، بتحسيهم مضطربين بدون أي سبب. وهذا الشيء بيؤدي كمان لاضطرابات بالنوم، يعني إذا بتستهلك كتير مشروبات طاقة وكافيين دفنتلي بيصير في عندك مشاكل بالنوم، وبيبطل الواحد ينام مظبوط، وبيصير في سايكل، يعني قلة النوم بتأدي كمان لارتفاع الضغط، وكمان
0: ندخل في حلقة مفرقة،
1: بيصير في عنا حلقة مفرقة، وبتخلي هالشي يزيد من أمراض القلب والضغط والشرايين وكهربة القلب.
0: نعم. يا ترى
1: مدام سونيتا، يعني النوم هو أساسي جدا، يعني نحنا كتير عم نركز إنه الشخص لازم على القليل ينام 7-8 ساعات لحتى لي كمان صحة القلب تكون منيحة.
0: نعم، شكرا على هذه الملاحظة وعلى هذا الإيضاح دكتور إلي زغبي. ماذا عن الجمع بين مشروبات الطاقة والتمارين الرياضية المكثفة خاصة عند الشباب؟
1: أوكي، هلا دفنت للشباب الصغار بالعمر بلاقي حاله ما عنده أي مشاكل صحية، بقول أنا بدي أخذ مشروب طاقة لحتى لي أقدر تأتشيف بتر، يعني تعمل أحسن إن كان بالريستنس
0: يرفع يعني الكفاءة البدنية، يعني
1: صح، يعني بقلك إنه أنا صحتي جيدة بدي أخذ اليوم مشروب طاقة لحتى لي بالجيم بدل ما أقعد ساعة بقعد ساعتين أو بقدر بركض أو شيء. بس أنا بحب أعطيهم ملاحظة إنه هن كتير عم بيعملوا تحفيز للجهاز العصبي بشكل سلبي أكتر من إنه عم بيساعدوا قلبهم، يعني عم بيخلوا قلبهم يدق بسرعة قبل ما يبلشوا المجهود الرياضي، فيمكن يعطيه شوية طاقة أو alert، يعني يكون واعي أكتر، يكون نعسان، يحس حاله منه نعسان، بس definitely على القلب عم يعطيه خفقان أكتر، عم بيعليله أكتر الضغط ودقات القلب، وهذا الشيء منه healthy يعني للرياضيين. سو أنا بلاقي أنه العكس، وخاصة بيكونوا عم ياخدوا pre-workout أكتر، كمان بياخدوا بروتين وكرياتين، ومرات بياخدوا سبليمنت فيهم شو اسمه كورتيزون، وبجوز يكونوا في شوية مخلطين بكافيين كمان تحفزوا أكتر، كله هيدا مع بعضهم بخفي، يعني ستيرويدز قصدي بالكورتيزون، يعني ستيرويدز أنابوليك ستيرويدز لأنه بياخدون البروفيشنال أثليتس. سو هالكومبينيشن كله هيدا منا صحي.
0: نعم دكتور إلي زغبي، إذا اضطر شخص إلى اختيار مشروب يساعده على مقاومة التعب، فما البدائل الأكثر أمانا من الناحية الصحية بالنسبة لك كاختصاصي في أمراض القلب؟ تفضل، بماذا تنصح؟
1: من الناحية الصحية في دراسات إنه القهوة، يعني الكافي العادي والشاي فيهم مواد أنتي أوكسيدنتس، هن فيهم كافيين بس حسب الكميات المستهلكة. سو نحنا كنا نفكر قبل انه الكافي والشاي عدوة القلب وعدوة الشرايين وعدوة الضغط، لا، هلا في دراسات بتفرجي انه اذا تناولناها باعتدال، يعني ما نتعدى 300-400 ملي جرام كافيين بال 24 ساعة، وما نحط مع كريمز وحليب كامل الدسم وهالامور هذه، بيجوز تكون إيجابية لصحة القلب. بس طبعا كل شخص بيلاقي حاله عنده سنسيتيفيتي معينة، يعني في عندك شخص بيشرب فنجان قهوة خلص بحس حاله أنه بلش يصير في عنده خفقان وتعب ويمكن يعلى الضغط، وفي عندك ناس مسموح يشربوا 2 أو 3 باليوم وما بيصير عندهم شيء. سو الاعتدال بالموضوع وما نتعدى مثل ما قلنا 300-400 ملي جرام من الكافيين، وما نخلطهم بمواد فيها سكريات وسكر وكريمز وحليب كامل الدسم، هذا طبعا من اللي نحن ما في مشكلة أبدا.
0: شكرا دكتور إلي زغبي على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة، على كل الإيضاحات التي سمحت لنا بفهم تأثير شرب مشروبات الطاقة على قلوبنا. أذكر بأنك اختصاصي في أمراض القلب، رئيس قسم القلب في مستشفى ريم في أبوظبي. تحية كبيرة لك من باريس إلى أبوظبي. طبعا تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336-07-29-4972 على صفحة صحة المستدامة على الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر 00336-39-3314. شكرا مجددا لك دكتور إلي زغبي، شكرا لكم مستمعينا الكرام، ننتظر كل تفاعلاتكم، ننتظر مشاركاتكم. شكرا ريتا محمود، شكرا جودي باطيري، عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

فوز كبير بالأمس في البطولة الإنجليزية أيضا لبرايتون على أرض كوفنتري سيتي بخماسية من أبرز النتائج: تعثر ليفربول بالتعادل السلبي على أرضي أمام فولام، وتعثر تشيلسي بالتعادل على أرضي أمام ضيفي هال سيتي. ختام الأسبوع اليوم مباراة ليدز يونايتد وضيفي نيوكاسل. نذهب إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم والجولة الرابعة وانتصار أول في الموسم المحلي لباريس سان جيرمان حامل اللقب بعد الفوز على أرض بريس بالأمس بهدف دون رد عن طريق نجم المتألق الإسباني فيران توريس الذي سجل في الدقيقة الخامسة ثالث أهدافه المحلية والهدف السادس لبطل العالم مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد أن حقق ثلاثية هاتريك في مباراة الفريق الأخيرة في دوري الأبطال. على الفوز صعد باريس سان جيرمان للنقطة الخامسة بعد 4 جولات محتلا المركز السابع في الدوري الفرنسي. بالأمس أيضا فوز ليل بهدفين دون رد من تروا، ولومون تعادل بهدفين لكل مع ضيفي لانس. في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم العلامة الكاملة لحمل لقب برشلونة بالفوز على أرض ليفانتي 4 أهداف مقابل 2، تألق الثنائي من جمال الذي سجل هدفين، كريم أدايمي هدف وهدف أيضا المدافع كزافي سبارت. انتصار يصعد برصيد برشلونة إلى 15 نقطة في الصدارة أمام ريال مدريد ب 12 نقطة بعد الفوز برباعية على فايكانو. أتلتيكو مدريد وانتصار بثلاثية بالأمس على أرض ريال سوسيداد، تعادل سلتا فيغو وملقا بهدف لكل فريق في ألمانيا الأسبوع الثالث من البوندسليغا، وانتصار حامل اللقب باير ميونخ بهدفي كارل وهاري كين على أرض الصاعد حديثا الفيرسبرغ، ويصعد بتالي بايرن لنقطة السابعة في المركز الرابع. لايبزيغ انتصر بخماسية على هامبورغ ويصعد إلى نقطة السادس، صدار لفرايبورغ ب9 نقاط. في إيطاليا الأسبوع الرابع مع انتصار نابولي بهدف على ضيفي بولونيا، يوفنتوس خسر ب3 أهداف مقابل 2 على أرض ساسولو، انتصار ليتشي ب3 أهداف مقابل 2 من مونزا، واليوم حامل اللقب إنتر ميلان مع أودينيزي، تورينو مع روما وكومو مع بارما. في كرة السلة فوز المنتخب الأمريكي للسيدات بلقب المونديال 12 القياسي، وذلك بعد الانتصار على نظير الفرنسي 97-79 في نهائي النسخة 20 بالأمس في برلين، التتويج 5 على التوالي المنتخب الأمريكي. في كرة المضرب تتويج الألماني ألكسندر زفيريف بثاني ألقابه الكبرى بعد الظفر بأمريكا المفتوحة 4 البطولات الكبرى بالتغلب في النهائي بالأمس على الأمريكي بن شيلتون ب3 مجموعات مقابلة واحد. زفيريف حقق هذا العام لقب رولان جاروس. إذا انتهت أخبار رياضية، إلى اللقاء.

0: السابعة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
1: إرجاء اجتماع صلالة بين دول الخليج وإيران بخصوص مضيق هرمز الذي كان مقررا اليوم. الحوثيون يتهمون السعودية بشأن أكثر من 50 غارة على مناطقهم في الساعات 24 الماضية. العراق بدأ إعادة فتح 3 معابر مع إيران أغلقت عقب هجوم على السعودية، وماكرون يبحث مع الزيدي اليوم تعزيز الشراكة وتنويع مسارات تصدير النفط. اجتماعات مجموعة 20 في تكساس تروج لوفرة الطاقة في ظل صدمة حرب إيران. السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي سيلتقيان في واشنطن هذا الأسبوع، واجتماع بين إسرائيل ولبنان في روما خلال أكتوبر. ونتائج متقاربة جدا بين اليمين واليسار في انتخابات السويد لا تسفر عن فائز واضح.
2: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: الأخبار الثقافية ريتا، معرض أبوظبي الدولي للكتاب يفتتح دورته 35.
1: نعم، افتتح معرض أبوظبي الدولي للكتاب دورته 35 في مركز أتنيك بمشاركة عارضين من 95 دولة، من بينها 7 دول تشارك لأول مرة. وتم تغيير موعد المعرض وتقليص مدته استثنائية بسبب الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، على أن يستمر حتى 18 سبتمبر الحالي تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. ويحتفي المعرض بثقافة البلقان ممثلة في جمهورية شمال مقدونيا كضيف شرف، فيما اختير الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية لهذه الدورة.
0: ريتا، جوائز مهرجان البندقية.
1: فاز فيلم وومن أنون للمخرجة المصرية الدنماركية مي الطوخي بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في ختام مهرجان البندقية السينمائي. يتناول الفيلم قصة عاملة منزلية تدعى ماري، تعيش في الدنمارك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتخفي سرا ثقيلا من أحداث الحرب يعود ليهدد حياتها. وحصلت الدنماركية ماتيلدا أرسل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، فيما فاز الأمريكي جون مالكوفيتش بجائزة أفضل ممثل. كما حصل الفيلم الوثائقي نازا الذي يتناول قضايا قتل المدنيين في غزة واستخدام الذكاء الاصطناعي في توثيقها على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
0: ريتا، نختم بمهرجان أمريكا في مدينة فانسان غير بعيد عن هنا.
1: نعم، تستضيف مدينة فانسان المجاورة لباريس الدورة 12 من مهرجان أمريكا في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الحالي تحت شعار الولايات المتحدة جرد حساب، وذلك بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. ويجمع المهرجان أكثر من 60 كاتبا ومؤرخا وصحفيا أمريكيا، من بينهم جويس كارول أوتس وجون غريشام وأيضا تاني هاسي كوتس. ويتضمن المهرجان أكثر من 150 فعالية ثقافية، من بينها لقاءات أدبية ونقاشات فكرية حول قضايا المجتمع والسياسة وحقوق المرأة، إضافة إلى عروض سينمائية وفعاليات لروايات مصورة. كما يشهد المهرجان إقامة معرض للكتب يجمع القراء بالكتاب، ويكون متاحا للجمهور مجانا، مما يجعل الحدث موعدا بارزا لعشاق الأدب والثقافة الأمريكية في فرنسا.

0: قصة حياة في معالي مستمعينا وتنقلنا اليوم إلى رام الله،
1: وفيها سهل عربة شمال الضفة، أحد أكبر سهول الزراعية في محافظة جنين. تقدم لنا القصة شروق أسعد.
2: أبو خالد مزارع من سهل عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة، بعناية زرع أرضه بأشجار التين وبالخضروات.
3: روحي زي أولادي، أي المزرعة 4.5 دونمات زرعتها تين، زرعتها بيدي وهي عمرها يعني عمرها لا يتجاوز السنة، كانت طول يعني الشتلة 20 سنتي، زرعتها واعتنيت فيها وأنا وأولادي وسقيناها ورويناها وكبرت قدامنا زي الولد الصغير، يوم بعد يوم بشوفها تنمو بنبسط، بنزل بعشب بسمد يوم عندها.
2: فجأة امتلأ قلبه وقلب عائلته بالوجع والخوف.
3: أجوا مستوطنين بأربعة أيام بيقولوا بدنا نسوي مستوطنين ما يسمى بعيمة دوتان، أجوا نغصوا على المزارعين، آذوهم، طردوهم، بدهم يطلعوهم من هون، اطلع من هون، ما في حراك، ما في قاعدة إنك تروح تشرب فنجان قهوة أنت وصديقك عند زيتوناتك أو عند تيناتك أو عند فكوساتك، الكل بنزل خايف وبروح خايف. من مستوطن مغتصب خلال شهر شهرين أجا على هاي المنطقة، طلع الأزهار هون الزيتون على اليمين، ما بده حدا يكون متواجد، بده يقلع ناس جذورها من آلاف السنين.
2: فقد أبو خالد في أقل من ساعة 295 شجرة تين.
3: حوالي 295 شجرة تين لتجاوز العمر هالسنتين، أجوا قصوها كلياتها ما خلوه ولا إشي. بيوم وليلة أجوا خلال ساعة زمان قطعوا الأخضر واليابس، لا خلوا بربيش، لا خلوا شجرة، لا خلوا مطور مي، ما خلوا إشي. حتى ابن عمي هون أجوا سرقوا له التراكتور والتنك والعدة كليات المواتير، حاليا مسكين هلا وقاعد برحل. اليوم نزلوا على أخوي درون، هاي شغلة جديدة، الدرون صار وهو بالمستوطن فوق صار ينزل الدرون، وذلك نوي ذلك أخوتي بكرة الدرون بحط فيها سلاح وممكن يطخ، يعني بسهولة ممكن يطخ واحد وظل قايل يا الله.
2: اليوم يخشى أبو خالد وكل من في السهل ليس فقط على ضياع الأرض بل أيضا على حياتهم.
3: ما ظلش إلا هالروح، إحنا حاليا خايفين على روحنا، وإحنا لحالنا بدنا ناس توقف يعني معانا إنهم يصدوا هالمستوطنين معانا ما يتعرضوا لنا، لأنه حياتنا وحياة أخوتي ولاد عمي والمزارعين اللي هون بخطر.
2: قال لي ونحن نغادر أرضه أنه وباقي المزارعين يخوضون معركتهم وحيدين. شروق أسعد من سهل عرابة، مونتي كارلو الدولية.

0: الآن النشرة العلمية،
1: وهي اليوم مع إيدي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونستهلها بالعناوين. أستراليا تخشى من تعاظم ترسانة الصين من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وبعيدة المدى. التعديل الجيني لجينوم طيور الدجاج أنتج بيضاً في روسيا لا يسبب الحساسية الغذائية. بريطانيا تفكر رسمياً حظر الشبكات الاجتماعية على القُصّر ما دون 16 عاماً. قدرة الصين على ضرب أستراليا عسكرياً ستزداد خلال العقد المقبل، كما ذكر تقرير صدر عن المعهد الأسترالي للأبحاث لوي إنستيتيوت. التهديد الصيني الرئيسي لأستراليا يتمثل في ازدياد أعداد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى من نوع DF-27، وفي ازدياد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس تقليدية تطلق من السفن والغواصات وصولاً إلى القارة الأسترالية. هذا ما أفاد به التقرير الأسترالي الذي أغضب الصين، لتعتبر الأخيرة أن تعزيز القوة العسكرية الصينية يساهم في دعم السلام العالمي ويهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، ولا يستهدف أي دولة بعينها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان طلب خلال مؤتمر صحفي بالكف عن تضخيم ما يسمى بالتهديد الصيني، وأكد التزام الصين في مسار التنمية السلمية، علما بأن أستراليا تخشى من أن توجه الصين ضربة صاروخية مباشرة إليها بعدما راحت تبني الصين جزرا في بحر الصين الجنوبي. هذه الأعمال البنائية البحرية الصينية تربك جداً أستراليا، لأن مدى الصاروخ DF-27 يتراوح بين 5000 و8000 كيلومتر. من الناحية الجغرافية، إن مدن أستراليا في حدودها الشمالية مثل مدينة داروين تقع على مسافات تتوافق مع النطاقات التي يستطيع صاروخ DF-27 أن يطالها من البر الرئيسي للصين. يعاني نحو 2% من الأطفال من حساسية تجاه بروتينات البيض. أما المسبب الرئيسي لهذا النوع من الحساسية فهو بروتين أوفوموكويد الذي لا يتأذى بعيد تعرضه للطهي في عمليات الصلق أو القلي. لإلغاء تواجد بروتين أوفوموكويد في البيض بهدف وقف الحساسية تجاهه، تمكن باحثون روس من جامعة بيترسبورغ للطب البيطري من تعديل جينوم طيور الدجاج لكي تضع الدجاجات المعدلة وراثياً بيضاً بصورة طبيعية، لكنه يخلو من البروتين المسبب للحساسية. بفضل تقنية المقص الجيني CRISPR-Cas9 عطل العلماء الروس الجين المسؤول عن إنتاج بروتين أوفوموكويد لدى الدجاج. عندما يلغى بروتين أوفوموكويد من البيض تبقى البيضة محتفظة بخصائصها الغذائية المعتادة، ولكن قوام بياض البيض يصبح أقل كثافة بدون أن يثير أكل البيض ردود فعل تحسسية. في إجراء يعتبره البعض ضرورياً لحماية أطفالنا من التواصل مع غرباء، تعتزم بريطانيا قرابة حلول ربيع 2027 حظر الدخول إلى الشبكات الاجتماعية للقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. الحكومة البريطانية كانت قد ألزمت عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وجوجل بنشر أدوات تمنع القاصرين من إرسال وتلقي صور تحمل إيحاءات جنسية خلال مهلة 3 أشهر. منظمة إنترنت ووتش التي تنشط في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت رحبت بقرار إقصاء القصار عن مخاطر الشبكات الإجتماعية، داعية السلطات البريطانية إلى مواصلة تشديد الضغط على شركات التكنولوجيا حتى تجعل منصاتها منذ مرحلة البدء بتصميمها أكثر أماناً للأطفال، مع تنفيذ تدابير فعالة وحازمة للتثبت من الأعمار. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبع أخبارها وإلى اللقاء.
3: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: صباح مونتي كارلو في الدقائق الأخيرة نستغلها لشكر مستمعينا وكذا الفريق العمل هذا الصباح. ريتا
1: لحظات ونكون مع موجز إخباري جديد، وبعد الموجز موعدنا كالعادة مع الكفشو،
0: والموعد أيضا ريتا يتجدد غدا
1: غدا من الرابعة وحتى الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

0: تمام 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن وزير الخارجية العمانية بدر البسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول خليجية إلى موعد لاحق. وقال البسعيدي في منشور عبر منصة إكس إن قرار التأجيل جاء حرصا على التوافق، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار بلاده في دعم الحوار الهادف إلى تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة. فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن إيران والإمارات العربية المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط تريدان طي الصفحة. قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي اليوم إن الاضطرابات في مضيق هرمز من المحتمل أن تكون قصيرة المدى. جاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم بعد أن أدت الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون على السعودية والهجمات الإيرانية على السفن في الخليج إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسي. وقال الحوثيون إنهم ضربوا قاعدة عسكرية سعودية في محافظة مجاورة ردا على أكثر من 50 غارة سعودية استهدفت مناطقهم بحسب المتحدث العسكري. قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. تستضيف الولايات المتحدة اليوم سلسلة اجتماعات لمجموعة 20 تروج إحداها لمفهوم وفرة الطاقة في وقت تواصل فيه حرب الشرق الأوسط زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات حتى يوم الأربعاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ويشارك في الاجتماعات وفود من أكبر الاقتصادات في العالم بما في ذلك الصين والهند واليابان وألمانيا. انتهز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضوره وبطولة الغولف المفتوحة في إيرلندا لوجه انتقادات للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، حيث اتهمه بالتسبب في رفع أسعار الوقود التي بلغت مستويات قياسية في الولايات المتحدة. كما انتقد ترامب الأصوات التي طالبت في الآونة الأخيرة بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي واصفا إياها بالسلبية. أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقاربا كبيرا اليوم لدرجة يصعب فيها التكهن بالنتيجة، حيث أعلن كل من رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية عن استعدادهما لتولي الحكم، في حين فقد اليمين بعضا من زخمه. نهاية هذا الموجز الإخباري. كافي شو غادة الخليل نعمات المطرين.

0: صباح الخير، صباح السعادة لكل مستمعينا ومستمعاتكم، مستمعاتنا، صباحكم ورد، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا،
0: اشتقنا لك يا رادا.
1: ونحن كمان، كيف
0: مش طويلة الهاي بس
1: كم يوم مرت التانية منقضيها نوم، نجي هيك بكل نشاط
0: فعلا.
1: كيفك اليوم؟
0: تمام،
1: كله تمام.
0: نشو نبدأ
1: من قله لروبان كمان صباح الخير.
0: صباح الخير روبان،
1: شو رأيك؟ حنكون هون في فرنسا نعمات، لأنه الحقيقة سأتحدث عن حدث جدا جميل. نعم. جرى على مدى 5 أيام واختتم بعنوان زيفنت. هذا الحدث هو يشارك فيه صانع محتوى، فنانين، شخصيات بيقعدوا على الانترنت وهني معروفين وقلن يعني آلاف وملايين الأشخاص المتابعين.
0: نعم.
1: ما الهدف من هذا التواجد على الانترنت لخمسة أيام؟ هو جمع تبرعات لصالح جمعيات إنسانية.
0: جميل.
1: فعلى مدى 5 أيام تم جمع 32,891,874 أورو.
0: ممتاز.
1: وكل هالجمعيات الجميل فيها إنه جمعيات طبعا إلى علاقة مثل هيئة الإسعاف الشعبي الفرنسية اللي إلى كمان كتير دور في دعم هذا الحدث. كل هالمال يذهب بمجالات مكافحة الفقر، الجوع، مساعدة الأطفال، مكافحة السرطان، حماية البيئة، ومساعدة الأشخاص المحتاجين. الحلو أيضا بهكذا حدث إنه ما مهم يعطوا المال للأشخاص، يعني المال يمكن يعطوك ويروح، لا، بيعملوا نوع من الخطة منا. مثلا إذا حدا فقد ثقته بنفسه بعد بطالة بيساعدوه، إذا ما بيقدر يتنقل بسهولة لأنه ما عنده أداة مثل سيارة بحاجة إنه يكون في سيارة، بحاجة يكون يحصل على رخصة قيادة،
0: بيساعدوه.
1: في عنده صعوبات باللغة الفرنسية، بيساعدوه. إذن الحلو إنه كيف ممكن يساعدوا الأشخاص للوصول إلى العمل والاستقرار المهني، لأنه بالنتيجة لما بيكون عندك أنت وظيفة بتقل عندك الفقر، بقل الهشاشة، بقل طبعا كل الأمراض يمكن لديك. أكيد. النفسية والجسدية. إذن الهدف من هذا الحدث اكتشاف المهن، حصول على تدريب، التحاق بتكوين مهني، توفير معدات لازمة، والدخول إلى سوق العمل لكل من يتوجه إليهم وهن بحاجة. وبالفعل يعني العام الماضي تقريبا ساعدوا ودعموا 3 ملايين شخص، بس جمعية واحدة تمكنت تقريبا نقول 4 ملايين شخص بفرنسا، ونفذوا برامج تضامن بالعالم بعدة دول، وكلهم منظمات محلية. يعني بيساعدوا الموجودين هون، وقادرين يساعدوا في الخارج بيساعدوا. فكتير جميل، والهدف أيضا جميل. إنه مش بس المال، حصلنا على المال، إنه
0: بيشتغلوا
1: كيف انكم تشتغلوا. نعم. والوظيفة واي وظيفة كانت، اي وظيفة يعني تنقذ انسان من الفقر والحاجة والبطالة.
0: هي موجودة في بلداننا، يعني هناك الكثير من الفنانين والفنانات وغيرهم ايضا القادرين ربما على دعم هذه المنظمات المدنية حتى تساعد الناس، والناس محتاجين.
1: الناس محتاجين، وخصوصا كمان ما ننسى أنه الدولة هون كتير يعني بإطار التقشف للحكومة.
0: نعم.
1: قللت من كل
0: مساعدات الجمعيات والجمعيات.
1: نعم. نعم. يلا صباحكم خير دايما، ومساعدة للآخرين
0: يا ريت دايما.

0: أليسا
1: نعم.
0: هذا آخر ألبومها وطبعا لديها جولة كتير كبيرة اعتبارا من الشهر المقبل هتروح على أستراليا تباعد كتير وبعدين بترجع بتقرب.
1: طيب نتمنى لها التوفيق في هذه الجولة ونذكر مستمعينا ومستمعاتنا بأننا طوال الثلاث ساعات القادمات هناك فقرات متعددة نبدأها معك غادة بلقاء الصباح
0: وأوريليان زوكي عن مشاركة لديهم مجموعة كتير حلوة اسمها كهرباء كهرباء بموسم المتوسط مشارك في فرنسا هذا الموسم المستمر حتى الشهر المقبل بعروضهم وهن نوع من الأعمال أداء مسرح مسرحي فني يعني مش انه بيعرضوا مسرحية لا بيتعاونوا مع فرق هيخبرنا انه في هناك فرقة فرنسية عم يشتغلوا معها حاليا وهذه الفرقة هي بس من أداء الفني انه يسيرون بيمشوا على الحبال فبتشوف التعاون بقى الفني كيف حيكون
1: نعم فهي كهرباء فعلا
0: شي بكهرب
1: فيه بكهرب فعلا المساحة الحرة نعم. رح تكون مع إيمان خضير وهي مخرجة وكاتبة سيناريو عراقية غنية عن التعريف رح نتحدث عن فيلمها جدارية المطر الذي حصد جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان البيمتو آرت الدولي في مصر وهي تتحدث عن حكاية فنان تشكيلي بيحول تجربة السجن والقمع إلى عمل فني يكشف المسكوت عنه
0: حلو
1: حد يعني فعلا
0: إنساني يعني
1: جدا إنساني نتمنى تبقوا برفقنا طبعا لا ننسى باقي الفقرات رح تكون موجودة بعد قليل الأبراج حدثت في مثل هذا اليوم وآخر الأخبار الرياضية والكوتشينج ومذاقات والشيف حسين طبعا كل يوم اثنين
0: ككل يوم اثنين كل ذلك في كافي شو حتى الساعة 11

0: والآن وصلنا إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون، حاورته لهذا اليوم ريتا خليل.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: القمر بعده موجود في الميزان في ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة 9:15، بعد ذلك ينتقل إلى العقرب. طبعا في ساعات الصباح الباكر في خلو مسار زي ما قلنا لغاية الساعة 9:15، إذن ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. هلا القمر بيروح على العقرب من 9:15، بيفضل فيه اليوم بكرة وبعده. الزوايا اللي بتشكل اليوم 4 بس منوعة مش كلها من القمر. أول زاوية حصلت الساعة 5:45 بالفجر، عطارد عمل زاوية تراين يعني 120 درجة مع أورانوس، هاي بتعزز من قوة الفكر وقوة الحدس. الزاوية الثانية جاية الساعة 1:30 بعد الظهر، هي اقتران بين القمر والزهرة، بتخلي عنا ذوق رفيع في المجالات الفنية، خاصة إذا كنا بنشتغل في تصميم هندسي أو في عالم الديكورات أو عالم الأزياء. الساعة 3 بعد الظهر في زاوية تربيع بين القمر وبلوتو، هاي احنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. آخر زاوية جاية متأخر الساعة 10 بالليلة جاية تقريبا، هي سيكستايل 60 درجة بين الشمس والمريخ، هاي تعطينا قدرة على القيادة والشجاعة حتى نبدأ خطوة جديدة. حاب أقول إنه في بحر النهار لما القمر بيجي على العقرب المشاعر عنا بتكون متطورة طريفة ومناسب للزراعة وقص الشعر لإطالته.
2: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له في ساعات الصباح الباكر، هوني انت مركز على الشراكة طبعا لأنه عندنا خلو مسار، انسى الموضوع، ما تلتزم تجاه الطرف الآخر. صحيح أفكارك مقبولة عند الشركاء، بس تجنب انك تلتزم. من ساعة الضحى فصاعدا الحمل بيكون في عنده فرصة لمكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن تكون مرات من تركة أو ميراث.
2: هل برج الثور يشبه الحمل؟
3: لا يختلف عنه تماما. في ساعات الصباح الباكر عنده عمل جم، عنده عمل كتير بس ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. من ساعات الضحى هناك بيركز أكثر على موضوع الشراكة، وطبعا هاي الشراكة بتكون شراكة عمل أو شراكة عاطفة وناجحة معاه تماما.
2: أبرز ما عندي الجوزاء.
3: أكثر شيء عنده رغبة في ساعات الصباح الباكر أنه يتقرب من الحبايب، بس الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة يعني ما يبالغ. بعدين العمل بيبدأ يتراكم عنده في ساعات الضحى.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: السرطان في ساعات الصباح الباكر مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقرية، فبنقول له لا ما تعمل ولا أي تغيير عندنا خلو مسار. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان بيجتاز فترة كتير حلوة رومانسيا وعاطفيا، الحظ ما بتخلى عنه.
2: الأسد
3: بيكون في عنده في الصباح الباكر حركة في الاتصالات، في التنقلات، في السفريات، ولكن أغلبها بتكون لمسافات قصيرة. بنقول له في ساعات الصباح الباكر إذا كان في عندك يعني مقابلة أو امتحان حاول تركز لآخر حد، يعني كمان ما تلتزم تجاه الإخوة والجيران. هلأ من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بيكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، أو كمان بإمكانه يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
2: في شيء جديد عند العذراء؟
3: طبعا الجديد عند العذراء في بحر النهار نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، بإمكانه يعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. بنلاحظ كمان التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. كمان بالنسبة للعذراء بتم أجواء الرومانسية حلوة، بس في ساعات الصباح الباكر نصيحة للعذراء ما يقوم ولا بأي خطوة مالية.
2: شو رأيك بالميزان اليوم؟ شو منقله؟
3: الميزان بنقول له القمر عندك في ساعات الصباح الباكر، بس هو مقيد هون، يعني مش قادر يتحرك زي ما بده، لأنه خلو المصاري بيمنعه من أي خطوة جديدة. إذا واصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير. هلأ في بحر النهار هون خبر حلو للميزان، في مكاسب مالية جاية على الطريق اليوم وبكرة وبعده، هاي بتيجي من العمل أو عمل إضافي أو ممكن يسترد مال يعود له.
2: العقرب،
3: العقرب ممتاز جدا من ساعات الضحى فصاعدا، 3 أيام عنده القمر وكمان الشمس موجودة بالعذراء، بيستطيع العقرب انه يدفع بمصالحه لقدام، شعبيته في تصاعد، اجواء الرومانسية كتير حلوة. بس بنقول له في ساعات الصباح الباكر طول روحك اثناء تصريف امورك وما تقوم ولا باي خطوة مهمة.
2: القوس،
3: القوس في ساعات الصباح الباكر بيكون عنده تعامل مع صديق، اذا وعد وينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. مشكلة أصعب لسه هي من ساعة الضحى فصاعدا، لما الأمر بيجي على العقرب القوس بنقول له بدك تطور روحك بهالـ3 أيام الجايين على الطريق، كيف تتعامل مع الآخرين من حواليك، لأن الأمور بتتحرك ببطء معه. مطلوب منه طبعا أنه ينتبه كتير لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني ليوم الأربعاء بالمساء، تيفتح صفحة جديدة اللي تكون يعني تدفع فيه أو يساعده أنه يدفع بمصالحه لقدام.
2: كيف أمور الجدي؟
3: الجدي مركز في ساعات الصباح الباكر على مركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين، بنقول له خلي الأمور مثل ما هي، إذا كان موظف طبعا ما تتقرب منهم، ما تطلب منهم أي مطلب، اللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ينتظر على القليل لساعات الضحى فصاعدا. وخلال النهار بنلاحظ على الجدي أنه النشط اجتماعيا عماله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن جدا هو اللي يحقق أمنية بمساعدة صديق أو يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. وأحلى ما عند الجدي بهاي الفترة أنه الشمس الموجودة بالعذراء تمده بالطاقة لغاية 22 من هذا الشهر.
2: شو منقله للدلو اليوم؟
3: دلو بنقول له في ساعات الصباح الباكر انت النشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، احتمال انه يسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، في هاي الحالة يطلع قبل بوقت، يركز اكتر على الشارع وكمان يبتعد عن اماكن مجهولة له. يديروا بالهم التجار في ساعات الصباح الباكر في عمليات الاستيراد والتصدير، من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بيركز اكتر على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. فبنقول له بدك تدير بالك هون، عندك فرص كتير حلوة ما تضيعها، عندك القمر وعندك الزهرة، فعندك هون خاصة هذا اليوم ادفع بمصالحك قديش بتقدر. إذا كان موظف مثلا بقدر يتقرب من المسؤولين، أما إذا بيشتغل بشكل حر مستقل هذا هو المطلوب بالنسبة له حتى يعمل التغيير الجذري على طبيعة عمله. وكمان بالنسبة للدلو بهاي الفترة الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت في ساعات الصباح الباكر بعده لسه مشغول بأموره المالية المشتركة بيدرس فيها، لكن ما يقوم ولا بأي خطوة، لا يكفل ولا يقرض إنسان مال، يعني يبتعد عن أي خطوة مالية. وينتبه كمان لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكتر. هلأ من ساعة الضحى فصاعدا الحوت بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، منهم بيطلع رحلة للخارج، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت ممثل ومخرج أفلام أمريكي، هو ممثل كوميدي اسمه جيف روس.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث 14 من أيلول، دعونا نبدأها بعام 786. هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي. 1812، نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو، أهم مدن الأمبراطورية الروسية. أما في عام 1901، ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفاً للرئيس ويليام ماكنلي الذي توفي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال في 6 سبتمبر. أما في عام 1917، إعلان الجمهورية الروسية لتحل محل الإمبراطورية الروسية. 1960، العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وذلك باجتماعهم في بغداد. 2015، فريق ليجو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزء من نظرية النسبية العامة لأينشتاين. أما الآن وصلنا إلى عام 2020، علماء فلكيون يعلنون اكتشاف غاز الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، مما أشار إلى احتمالية وجود حياة عضوية على الكوكب المذكور، وهو طبعا كوكب الزهرة. وصلنا الآن إلى مواليد هذا اليوم. في عام 1849، ولدت إيفان بافلوف، عالم وظائف الأعضاء روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1904. 1864، ولدت روبرت سيسيل، سياسي ومحامي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1937. لورنس كلين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1980، ولد في مثل هذا اليوم من عام 1900.

0: كامل تقطعه مثل ما قالت غادة 8 قطع وتحطوه فوق هيدا الخليط. وحتى هون فيكن تحطوا كمان بالصينية مع الخليط فيكن تحطوا أيضا بطاطا لتعطوها حصة نشويات، ولكن أنا أعطيتكم إياها البطاطا تنشوى على جنب أو مع رز أبيض، ما بدي حصة نشويات أنا مع هالصينية. ما رح لكم حطوا زبدة، الزبدة بتعطيها نكهة كتير طيبة، فينا نحن بس تستوي نحط زبدة على الوجه. فالمنو حابب يعمل دايت حطوا زبدة وما تعتلوا هام، والحابب ينحف حاله مثلي أنا فبللكن هالزبدة.
1: يعني بتعرف هو الأكل الدسم حقيقة هو اللي طيب يعني، بس عم نواكب وننتبه على حالنا يعني، شو بدنا نعمل، ما قلنا طريق آخر.
0: شو بدنا نواكب لنواكب. رحت جبت رز أسمر ما مش الحال. رحت جبت رز بري هذا الأسود كمان ما مش الحال. مش الحال إنه وقف الرز، وقف الخبز، وقف النشويات، وقف السكريات لحتى يمشي الحال، وهلأ بلش يمشي الحال.
1: يعني عم يحرم حاله الشيف حسين، هو اللي بيعطينا وصفات طيبة وبيقلنا كله من هيدا وكله من هيدا وكله من هيدا، عم تحرم حالك.
0: بس ما تعتلي هام، بس بدي أعمل وصفة وبدي جربها، بدي دوقها لو بدي دوقها. إن شاء الله تكون طيبة، إن شاء الله تكون مش طيبة بدي أكل منها، بدي دوقها
1: أكيد، وإلا ما بتنجح.
0: ما فيني خبر المستمعين على وصفة من يمجربها
1: أكيد
0: منها طيبة وشهية. يعني كان عبر راديو مونتي كارلو، ولا كان عبر التلفزيون، أو كان عبر منصاتي الخاصة لإلي على السوشيال ميديا.
1: وشكرا لكل هذه المعلومات وأيضا التجارب اللي بتقوم فيها شيف حسين عبد الساتر، ونتمنى لك دايما دوام الصحة.
0: أنا بدي أشكرك غادة، شكرا لإليك وكل تنين، مش بس أنتوا بتنطروني أنا كمان بنطركم، واللي بحب يتواصل معي أو عنده أي سؤال ما تترددوا بأي وقت اللي بدكم إياه، فيكم تتواصلوا على صفحتي الخاصة على إنستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، وأيضا فيكم تشتركوا بالقناة الخاصة أيضا على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. كل هيدي الوصفات اللي بنحكي عنها بتكون موجودة على اليوتيوب. أنا بدي أشكركم وبدي لكم نهاركم سعيد، وبدي أشوفكم أو ملتقانا الأسبوع المقبل. رح حضركم وصفة غير شكل، واللي بحب يقول لي شو اسم الوصفة اللي بدي أخبر لكم عنها فيكم تبعتوا لي على إنستغرام، وأنا جاهز لحتى أخبركم إياها عبر راديو مونتي كارلو الدولي.
1: شكرا جزيلا للشيف حسين عبد الساتر اللي كان ضيف مذاقات اليوم. شكرا.

0: استمعنا إلى جيمس وطبعا الفنان الفرنسي اللي رح يكون في جولة اعتبارا من العام المقبل. ناخد أغنية ولا
1: نعم، بعد ذلك نروح إلى موقعنا مع خلود لهذا اليوم.

0: نتابع سويا كافي شو ونصل إلى الفقرة المتعلقة بموقع مونتي كارلو الدولية.
1: فعلا جولة على موقعنا مع خلود. صباح الخير خلود.
2: صباح الورد يا نعمات. صباح الورد غادة.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
2: تمام
1: صباح. تمام
2: لا بأس
1: لا بأس.
2: يبدو أن على عتاب موجة حر جديدة هذا الأسبوع يا صبايا. غدا درجة الحرارة 30.
1: إذن رح نموت بكرة خلاص مش مشكلة. بس يبدو أنه الطيور رح تعطينا شوية هيك ربما هي بترفرف
2: تحلق.
1: تحلق وبترفرف
2: وتظهر على رادار
1: تعطينا وبتظهر على رادار وبتعمل يعني استنفار طائرات الناتو. شو القصة؟ سربنا الطيور يتسبب بإغلاق ليتوانيا مجالها الجوي.
2: نعم نعمات هي يبدو الخبر طريفا في واقعه لكن بالتأكيد هناك خلفية لهذا المخاوف. إذن بعد الاشتباه في رصد طائرة مسيرة في مجالها الجوي أعلنت السلطات الليتوانية يوم أمس إغلاق مطار العاصمة واستدعى حلف شمال أطلسي إحدى طائراته المقاتلة وأعلنت حالة التأهب الجوي ليتبين لاحقا أن جسم الغريب الذي رصده الرادار ما هو إلا سرب من الطيور مرة فوق الأراضي الليتوانية. إذن استدعت كما قلنا للحادثة طائرة مقاتلة للأطلسي أو حلف الناتو من شمال ليتوانيا، ولكن بعد التعرف على الهدف تم إلغاء الإنذار الجوي وأعيد فتح المطار فورا. إذن كما قلنا هو كان سرب حمام، لذلك يقول المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إن قراءات الرادار الأولوية قد تبدو العلامات التي في هذه القراءات قد تبدو علامات التي تخلفها الطيور مشابهة لتلك التي تخلفها المسيرات أو طائرات المسيرة. نعم يترك نفس الأثر. إذن كما قلنا هناك خلفيات لهذه المخاوف، فهي تأتي في ظل تداعيات الحرب حرب أوكرانيا وروسيا عبر الحدود الشمالية لحلف الأطلسي أو شمال الأطلسي بعد تسجيل اختراق أو طائرات مسيرة عسكرية للمجال الجوي في كل من فنلندا، إستونيا، لاتفيا وليتوانيا في الآونة الأخيرة.
1: إذن هذه الطيور خوفتهم أنه تكون زي مسيرات تضربهم.
2: نعم استنفار أمني.
1: استنفار أمني
2: بهدف احتراز في النهاية.
1: طيب بنحيي الطيور ونذهب الآن لحماية الأسرة، والأسرة مهمة جداً. مداهمات في 12 محافظة تركية واعتقالات وحجم مواقع مرتبطة بمجتمع الميم. ماذا يجري في تركيا؟ ولماذا تقول السلطات إن هذه الحملة هدفها حماية الأسرة؟
2: نعم نعمات في الحقيقة هي حملة من ضمن التحركات الأخيرة ضد منظمات ونشطاء مجتمع الميم في تركيا. النيابة العامة أعلنت اعتقال 26 شخصا ومداهمة مقرات 6 منظمات، فيما تقول جمعية حقوقية أن عدد المعتقلين بلغ 50 على الأقل. إذن هذا بالتزامن مع حجب عشرات المواقع والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. السلطات تقول أن التحقيقات تتعلق مزاعم الدعارة والفحشاء وتأثيرات غير لائقة على القاصرين على حد تعبيرها، وتضع الإجراءات ضمن حملة عائلتي بأمان لحماية القيم الأسرية، في حين تتهم منظمات حقوقية الحكومة التركية باستخدام الحملة لتشديد القيود على مجتمع الميم وترهيب المجتمع المدني.
1: إذن هذا ما يحدث، ولكن يعني من حماية الأسرة ومجتمع الميم، شو قصة منزل طفولة دونالد ترامب؟ يعني هو دائما بطلع لنا قصص، وبكم بيع هذه المرة؟ طبعا عفن وقطط شاردة لصفقة بملايين الدولارات.
2: نعم.
1: شو القصة؟
2: لم يكن هناك الكثير من تويتات للرئيس الأمريكي يوم أمس، لذلك اخترنا الجدل حول منزل طفولته. الحقيقة يا نعمات القصة بدأت في
1: بتلاقي كوينز. دائما قصة.
2: نعم نعم، وهذه المرة عدنا فيها إلى طفولة دونالد ترامب وليس إلى حاضره.
1: كانت طفولته يعني زي باقي الناس؟ كانت طفولة عادية؟
2: طفولة باذخة أتوقع يعني بحسب التقارير والأرقام. لأن القصة بدأت في حي كوينز الراقي في نيويورك في منزل بناه والد ترامب عام 1940، وعاش فيه الرئيس الأمريكي حتى سن الرابعة. لكن المنزل فقد بريقه لاحقا، أضرار مياه وعفن وحتى قطط شاردة يعني عمات اتخذته مسكنا. العام الماضي اشتراه مطور عقاري مقابل 835,000 دولار، وأنفق نحو $500,000 على التجديد ليبيعه الآن مقابل 1,930,000 دولار. إذن المفارقة أن هذا العقار نفسه بيع عام 2017 مرة أخرى بأكثر من 2,100,000 دولار، وتحول فترة لاحقة إلى مكان للإيجار للسياح وللزوار. يستقبل الزوار بين مجسمات لترامب موجودة في المنزل ونسخ كثيرة من كتابه فن الصفقة.
1: يعني هو فعلا صاحب صفقات.
2: نعم صفقات كثيرة رافقت طفولة ترامب وحتى شبابه
1: حتى اليوم. اليوم صفقات كثيرة، نتحدث عن صفقات كثيرة.
2: الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع أيضا موجودة في المقال المنشور.
1: أيوة إلى موقعنا موقع مونت كارلو الدولية الغني بالكثير من الأخبار الاقتصادية الاجتماعية السياسية طبعا والثقافية والرياضية في كل مجال، وأيضا دونالد ترامب في يعني في المقدمة. كلنا تابعنا وشاهدنا على الأقل مقتطفات من عودة الأسطورة سيلين ديون إلى مسارح باريس بعد 6 سنوات من الغياب، لكن هذه العودة تسلط الضوء أيضا على مرض نادر جدا كاد يحرمها من الغناء، فما هو؟
2: نعم بكل بساطة أو غير بساطة يا نعمات، هي متلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض عصبي مناعي ذاتي نادر جدا يصيب نحو شخص واحد من كل مليون، يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويسبب تيبسا شديدا في العضلات ونوبات تشنج قد تؤثر حتى في التنفس والحبال الصوتية. إذن هذا ما جعل الغناء بالنسبة إلى سيلين ديون تحديا حقيقيا أبعدها عن الحفلات لسنوات طويلة. إذن بعد رحلة علاج طويلة شملت علاج طبيعي وتدريبات صوتية، تعود ديون إلينا في باريس أمام نحو 35,000 متفرج. قالت لجمهورها: لقد كان الطريق صخريا مع محطات توقف لم تكن في الحسبان، قبل أن تؤكد النجمة الأسطورة أن صوتها رغم المرض لم يصمت. الكثير أيضا من التفاصيل حول هذا المرض وحول الاحتفال والعودة البراقة لسيلين ديون في سماء باريس كلها موجودة بالصور والفيديو على موقع مونت كارلو الدولية.
1: هناك أخبار متعددة طبعا على موقعنا بطلب من دول المنطقة تأجيل اجتماع إيران ودول الخليج في سلطنة عمان. العراق يستنفر أمنيا على حدوده مع إيران لمنع تكرار الهجمات على السعودية، وأخبار كثيرة متعددة مثلا كشك الصحف لوبينيون الفرنسية، الفشل الذريع للتحالف الأمريكي السعودي في مواجهة الحوثيين. أما في الصحف العربية اللواء اللبنانية: الدولة اللبنانية من هشاشة السيادة إلى صناعة الدولة الفولاذية. هناك أيضا عكاظ: الحوثيون وباب المندب خطر يتجاوز حدود اليمن. هناك أيضا فيديوهات.
2: نعم بالتأكيد العديد من مقاطع الفيديو.
1: نعم مقاطع الفيديو. نعم خبرينا عن الموضوع.
2: مقاطع فيديو بالتأكيد نقوم بإنتاجها في قاعات التحرير لدينا في مونت كارلو بخصوص جميع المواضيع السياسية ثقافية اجتماعية وصحية، ربما الكثير من التفاصيل بالتأكيد موجودة في الزاوية الخاصة للفيديوهات على موقع مونت كارلو الدولية.
1: نعم إحدى الفيديوهات تفجير علي الطاهر: ما هو الأثر البيئي ل 1.1 مليون كيلوغرام من المتفجرات على المرتفع اللبناني. وفيديو آخر: هل يمكن اعتبار الرياضات الإلكترونية رياضة فعلا؟ ونحن موجودين أيضا على كل مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم على جميع المنصات الاجتماعية، على الفيسبوك، على التيك توك، إنستغرام، يوتيوب، وأيضا القناة الخاصة التي نكون على تواصل مباشر مع جمهورنا ومع قرائنا على منصة الواتساب أيضا.
1: نعم إذن وإذن تستطيعون إعادة الاستماع والاستماع لكل برامج مونت كارلو الدولية، كلها موجودة على موقع مونت كارلو. شكرا لك خلود.
2: شكرا يا نعمات، نهارك سعيد. إلى اللقاء بعد غد.
1: طيب بكرة زينب يعني.
2: نهارك سعيد.
1: نهارك سعيد. أسعد. باي باي.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يوميا في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحا وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساء بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: تمام 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. موعد نشر الأخبار معك وهيبة خداج. صباح الخير وهيبة.
2: نعمت، وهذه أبرز العناوين. إيران تنفي أي دور لها في الحرب في اليمن، وتعتبر أن مسألة هذا الملف هي ذريعة واهية من السعودية لتأجيل الاجتماع في شأن مضيق هرمز. طهران تعلن أن عقبات أمريكية منعت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع في فيينا. واستئناف عمليات البحث عن 129 مفقودا إثر غرق عبارة في أندونيسيا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت إيران إن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية، واعتبرت إيران أن مسألة اليمن هي ذريعة واهية من السعودية لتأجيل هذا الاجتماع الإقليمي في شأن مضيق هرمز، كما نفت طهران أي دور لها في اليمن. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في صلالة بين إيران ودول خليجية، أعلنت تأجيله إلى موعد لاحق، وذلك حرصا حسب مسقط على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. فيما أفادت وسائل إعلام في الجمهورية الإسلامية أن أصواتا متشددة في إيران عارضت هذا اللقاء. منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من الدخول إلى فيينا، حيث كان مقررا من المقرر أن يحضر اجتماعا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بسبب عقبات لم يخض في تفاصيلها. هذا واتهم الحوثيون السعوديون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات 24 الماضية، عقب إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية في المملكة. التفاصيل معك نجوى بن مبارك.
3: اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية وسط تصعيد عسكري ينذر باتساع المواجهة. الحوثيون يتهمون الرياض بشن 58 غارة جوية خلال الساعات الأخيرة على عدة محافظات يمنية باستخدام طائرات F-15، فيما لم تؤكد السعودية هذه الضربات. في المقابل واصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على جنوب السعودية، مستهدفين مواقع عسكرية ومنشآت حيوية. وأعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين في جازان إثر سقوط مقذوفة، مع تحذيرات من هجمات محتملة في أبها وخميس مشيط. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقدم ميداني للحوثيين في غرب اليمن وسيطرتهم على مناطق ساحلية، ما عزز نفوذهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأسفرت المعارك الأخيرة عن مئات القتلى ونزوح آلاف المدنيين في ظل مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات وتداعي على أمن الملاحة في المنطقة وإمدادات النفط.
2: قالت الأمم المتحدة إن احتدام القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تسبب في نزوح حوالي 86,000 شخص. وفي خضم تواصل أزمة الطاقة بسبب حرب الشرق الأوسط، أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح المعابر الحدودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد غلقها لعدة أيام بسبب الهجمات ضد السعودية. السعودية. مراسلنا في بغداد داد باسل محمد يخوض في تفاصيل هذا الملف.
4: جغرافيا نتحدث عن 5 معابر حدودية رئيسية بين إيران والعراق باستثناء إقليم كردستان شمال العراق. معبر الإشلامجة في محافظة البصرة جنوب البلاد، ومعبر الشيب في محافظة ميسان أيضا جنوب العراق، ومعبر زرباطية بمحافظة واسط أيضا جنوبا. وهناك معبران حدوديان مع إيران بجهة محافظة ديالى الواقع شمال شرق بغداد، وهما مندلي والمنذرية. أما في إقليم كردستان يوجد 4 معابر حدودية، أبرزها بشماق في محافظة السليمانية، ومعبر حاج عمران في محافظة أربيل عاصمة الإقليم. طبعا القنوات الرسمية العراقية تحدثت عن إجراءات تنظيمية وفنية جديدة يجري تطبيقها اعتبارا من الساعات المقبلة بالنسبة لحركة التجارة والمسافرين. يبدو أن هناك تخوف عراقي من دخول أسلحة أو تهريب أفراد متورطين في الهجمات الأخيرة ضد السعودية انطلاقا من الشريط الحدودي بين إيران والعراق. أيضا من الإجراءات الجديدة تعزيز العمل الاستخباراتي، تعزيز قوات حرس الحدود على طول الحدود من محافظة واسط وحتى محافظة البصرة. كل هذه الإجراءات لإفشال أي هجمات محتملة ضد السعودية مستقبلا.
2: كنا في الاستماع لباسل محمد من بغداد، كان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للبحث في تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير النفط في ظل الحرب في الشرق الأوسط. ونختم بهذا الخبر، حيث استأنفت أجهزة الإنقاذ الأندونيسية اليوم عمليات البحث عن 129 شخصا لا يزالون مفقودين من ركاب عبارة أدى غرقها في بحر جوا إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص. ألقاكم على رأس الساعة.
5: شكرا لك وهيبة.
0: كافي شو غادة الخليل نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لدني من الهندسة الإذاعية، ولك يا غادة.
1: أهلا نعمات، وبكل أصدقائنا المستمعين. والمشوار يتواصل في هذه الساعة الأخيرة لليوم الاثنين، بداية فعلا. أسبوع موفق للجميع، واللي انطلق أسبوع كمان من قله موفق.
0: أيوة، واللي بيستمع لنا أيضا في إعادة البث ما بين العاشرة حتى منتصف الليل بنقول له مساء الخير. إحنا هلا بالصباح بس بنقول لك مساء الخير. وسنكون في نهاية هذا اللقاء غدا مع مساحة حرة مع المخرجة العراقية وسيناريست أيضا إيمان خضير. تحدثنا عن فيلم هجدارية المطر الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الفيمتو آر الدولي في مصر.
1: طبعا سنتابع المشوار ونستمع إلى أغنيات وأخبار وجديد أيضا في هذه الساعة.

0: طبعا استمعنا لرامي جمال ونوردو.
1: تونسي مصري. مصري.
0: إيش والله هي يعني حلو. حلو لابق على بعض.
1: رح نتحدث
0: جابرييلا. شو قصتها جابرييلا؟
1: جابرييلا صح مزبوط عنوان الأغنية. بس أنا بدي أحكي عن الفريق اللي عامل الأغنية كاتس آي. حقيقة هذا الفريق هو فريق ست بنات جروب يعني فريق أمريكي ست بنات. هلأ دايما نحن انطلق وتأسس عام 2023. أحيوا من كم يوم حفل في العاصمة الفرنسية وكان عددهم 4. فدايما السؤال في سؤال إنه هالفرق اللي بتطلع وبتنتشر عنا كتير أمثلة.
0: صحيح
1: عنا كتير أمثلة وأشهرون البيتلز مثلا.
0: وبعدين بصير في مشكلات داخل الفريق
1: وبينفصلوا. فما بعرف ليش بيتحمسوا إنه يأسسوا فرق
0: بويز إشي هيك كان مذكر
1: وان دايركشن كمان كمان
0: كلهم كتير كتير قصص.
1: على فكرة كمان أري ستايلز واحد من الوان دايركشن جاي على باريس بحفلات
0: لساته بيغني.
1: إيه طبعا طبعا طبعا شباب هلا هني بعدهم بغنوا فحنستمع الى اغنيه بعنوان جابرييلا اللي تم طبعا غنائها في العاصمه الفرنسيه. ودائما السؤال انه الى متى
0: كاتس ايز.
1: شو رايك نسمع للكاتس
0: للكاتس يلا
2: كافي شو

0: جديد الإصدارات.
1: وطبعا جديد إصدارات ويجز، يعني يا ريت تحطينا عن هذا الجديد.
2: طبعا هو فنان راب، فإله أسلوبه الخاص وستيله الخاص، يشارك فنانين وله مواضيع اللي بيطرحها. هلأ هو من تقريبا من الشهر الماضي ويطرح سنجل وراء سنجل، الآية، عين سحرية، والآن الشاي يا بابا.
1: وصلنا للشاي هلأ.
2: نعم، ما بعرف ليش، والقهوة أنا بحب.
1: لا بس لا، مهم جدا الشاي،
2: بس معناتها في إلى موضوع.
1: أكيد
2: أكيد أكيد مختار هذا الموضوع.
1: إلها قصة الشاي للبابا، أكيد إلها قصة.
2: نسمع ويجز بهذا الجديد اللي طرحه طبعا، وهناك الحفلات كمان من كم يوم كان لديه حفل في مصر. ونعود أيضا لأخبار أخرى
1: طبعا بعد قليل، بس نسمع ويجز.

0: إذا استمعنا لجديد ويجز الشاي لبابا، واستمعنا لهذه الأغنية الجديدة، والآن لجديد ياسمين حمدان، حفلات مرتقبة هنا في باريس في فرنسا.
1: نعم، ياسمين حمدان هي أصدرت الحقيقة نهاية العام الماضي ألبومها الثالث المنفرد، لأنه هي كانت تشارك كتير فنانين، ومن هذا الألبوم، وهذا الألبوم سيتم تقديمه الأسبوع المقبل بالويكند المقبل في إطار مهرجان أرابيسك، هذا المهرجان لمونتي كارلو الدولية تقوم بتغطية تقريبا فعالياته. زميلي ميشا خليل اليوم نستمع بمراسي إلى تغطيتها لهذا الويكند، نهاية هذا الأسبوع، وكافي شو الأسبوع المقبل، لأنه هن بيعملوا وينظم جمعة سبت وأحد، يعني الوقت الواحد يسجل ويعمل يحضر اللقاءات ويرسل. فضمن ضيوف هذا المهرجان ياسمين حمدان التي ستقدم ألبومها اللي I Remember I Forget اللي بيحمل هيك عنوان، فنستمع إلى هذا الأغنية من هذا الألبوم.
0: ياريت نسمع أغنية ونعود.

0: ياسمين حمدان استمعنا إليها وأخبار كمان حفلات تتواصل.
1: نعم إذن ياسمين حمدان اللي راح تشوفيها بأرابيسك، أيضا هناك نوال الزغبي اللي كانت يعني نشيطة هذا الصيف، طبعا أزرت أغنية كيوت، بعدين أحيت حفلات جماهيرية في تونس على مسرح مدينة العلوم، وبالإضافة لمشاركتها في فعاليات فنية وحفلات في مصر والأردن مثل حفل كاسيت، وهي نشيطة جدا. شو رأيك لو نسمع
0: صبح صبح؟
1: يلا صباحكم ورد.

0: مساحة حرة
1: نخصصها اليوم للمخرجة إيمان خضير من العراق، حاورتها نعمات المطري.
2: يسعدنا أن تكون برفقتنا لهذا اليوم المخرجة العراقية إيمان خضير. خضر ولا خضير؟
3: خضير.
2: خضير. المخرجة العراقية إيمان خضير صاحبة فيلم جدارية المطر الذي يستعيد حكاية فنان حول تجربة السجن والقمع إلى ذاكرة مرسومة. أهلا وسهلا فيك معنا.
3: أهلا فيك، تسلمين.
2: مسعدنا وجودك معنا لهذا اليوم. ودعينا بداية جدارية المطر تبدأ من حكاية فنان كان يرسم صور الرئيس ثم يجد نفسه معتقلا ومعذبا بسبب خطأ في لوحة. كيف يمكن لخطأ في رسمة أن يتحول في لحظة إلى تهمة ثم إلى سجن وتعذيب؟
3: نعم طبعا إحنا سجوننا بها غرائب، يعني يا ما ناس دخلت وهي بريئة وناس ما تعرف سبب تهمتها ويقعدوا سنوات لحتى يعرفوا. فهاي الحكاية إنه هو يعتقل ويعذب ويشوف عالم جديد يسمع به. طبعا احنا بعالم عربي نسمع بالسجون بس المعايشة غير السمع، يعني فيسمع صراخ الأطفال والنساء والتعذيب وبعدين يبدي يسترجع، يصير عنده مونولوج الداخلي إنه أنا شنو ماذا كنت أعمل، يعني لماذا كنت أرسم صور الرئيس طوال حياتي وأمجده والساحات ممتلئة بصوره هو وصور زملائه، لماذا؟ فهذا التحول خلاه يوصل إلى قرار رغم أنه مدير السجن يعني تعرف عليه وعطاه فرصة قال له أرسم الرئيس حتى أقدر أطلعك أدافع عنك، يعني إلا أنه بداخله رفض هذا الشيء، يعني وهو شخص ليس سياسي ولكنه فنان ينتمي للإنسانية سنية. يعني بعد ما شاف اللي شافه قدامه فيقرر أنه هو يبتكر يعني بطريقته، يعني طبعا هنا شغل السيناريو وهنا اللعب، يعني اللي أنا فيه.
2: أستاذة نعم. يعني أستاذة إيمان خضير أنت فزتي بهذا الفيلم، طبعا فائز بجائزة أفضل سيناريو لأفضل فيلم وثائقي في مؤخرا في مهرجان في مصر، أليس كذلك؟ يعني من أين بدأت حكاية جدارية المطر؟ هل بدأت من شخصية الفنان أم من اللوحة التي قادته إلى السجن؟
3: والله هو يعني البداية شقين. أنا كنت من الناس المنفيين خارج العراق حوالي 28 سنة بسبب النظام السابق، فكان مجموعة كبيرة جدا من الفنانين التشكيليين ومسرحيين وشعراء يعني خارج العراق، فكنا نسمع حكايات عنهم وظروفهم وكيف طلعوا وكيف هاجروا والأسباب، وقسم منهم معتقلين وقسم منهم هربانين، قصص متنوعة. طبعا عالمنا العربي مع الأسف عالم عجيب يعني، وأشقت وبقت هاي الحكايات يعني خزنة عندي، قسم منها أنا مدونتها. إلى أن يعني قبل حوالي سنة ونص مؤسسة السجناء السياسيين الموجودة عندنا بالعراق طلعت مجموعة من الأفلام ودعتنا إحنا المخرجين أنه نقدم حكاياتنا أو نطلع على حكايات أعضائها يعني من السجناء السياسيين. فأنا شفت أنه في الحكاية اللي عندي يعني تقريبا في تشابه مع بعض الحكايات اللي عندهم، فعملت مزج يعني وكتبت سيناريو هي بالحقيقة

0: علقت اللوحة على السجن، ولما قبل أن يجي المسؤول صادف أمطار.
1: نعم.
0: وطبعا تعرفين حضرتك الأمطار يعني بها رمزيات عالية، بها الخير وبها العطاء.
1: صحيح.
0: والمطر والصفاء. فصارت أمطار، هو طبعا ما مخطط لهذا الشيء، ولكن المصادفات أيضا.
1: نعم.
0: فالأمطار جعلت من الألوان المائية تسيل، وظهرت الصورة الحقيقية اللي هو كان رائدها.
1: نعم.
0: طبعا ببساطة كان ممكن يؤخذ ويعدم يعني في رمشة عين.
1: نعم.
0: بسبب طبيعة النظام الدكتاتوري اللي كان ساعد بالعراق، ولكن صادف في هذاك اليوم اللي نزلت فيه الأمطار الخير، صادف انتفاضة 1991 اللي هم هجموا على السجون وكسروها وأطلقوا سراح السجناء السياسيين، وهذا واحد من عندهم يعني. فبقت اللوحة معلقة عليها يعني وجوه وصرخات الناس المعتقلين، وأيضا هو هرب طبعا مثل آلاف الناس وطلع خارج العراق. هذه حكايته.
1: طب ليش اخترت المطر وتحدثتي عن المطر ومعانيه؟ ليش اخترتي عنوان للفيلم؟ ما الذي يرمز إليه المطر في هاي الحكاية بالذات؟
0: أولا المطر يعني يزيح كل الوساخات.
1: صحيح.
0: والقرف
1: ينظف فعلا
0: الحال. وهو الذي ينبت الزرع والأشياء.
1: نعم.
0: الجميلة، وهو يعني هو حالة صفاء. يعني أنا عندي صديقة تقول أول ما تمطر الدنيا أنا لازم أطلع بالشارع أبتل في أول خصوصا الخمس دقائق الأولى.
1: نعم.
0: وأشعر بالانتعاش، أشعر بالتجدد. يعني كثير رمزيات للمطر، يعني هاي واحدة من هذه.
1: طيب أستاذة إيمان خضير، شو رأيك نتوقف الآن مع استراحة ونعود بعد ذلك لتكملة حديثنا عن هذا الفيلم الفائز بأفضل يعني سيناريو طبعا في مهرجان الفينتو آرت في مسابقة الأفلام الوثائقية.

0: عودة لضيفتنا لهذا اليوم المخرجة العراقية إيمان خطير. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك.
0: نعود لحديثنا عن الفيلم، يعني حكاية جدارية المطر. أستاذة إيمان، الفيلم يتحدث عن تجربة قاسية جدا، لكنك اخترتي أن ترويها من خلال فنان ولوحة. لماذا كان الفن هو المدخل إلى الحديث عن السجن والتعذيب والسلطة؟
1: ست نعمات، أنا ما أحب المباشرة والهتافات، يعني حتى لو كان يعني السجن، يعني في ناس طبعا محترمين وناس عندهم قضايا والدماء وسالت دماءهم يعني جزافا، يعني ما أحب المباشرة. يعني أنا طبعا مؤسسة السجناء فيها بالآلاف حالات، يعني أنا لما قريت المذكراتهم هي مذكرات يعني تقليدية لأي سجن عربي، مع الأسف أقول هذا الكلام، أخذوني وقتلوني وعذبوني وعلقوني، وطبعا هذا محترم وهذا تاريخ يعني، ولازم ينكتب ولازم يتصور، بس أنا ما أحب الأشياء المباشرة. يعني أساليب التعذيب والقوانين اللا إنسانية اللي موجودة في سجوننا، واللي هو الفيلم يطالب بيها ويصرخ فيها، ردتها تمر من خلال فنان يعني، أو صحيح. من خلال شخصية يعني مو سياسية مباشرة.
0: ممكن تتحدثي عن التعذيب والأوضاع الصعبة والاعتقال وكل ذلك، ولكن بصورة ربما أقرب، تكون قريبة من الناس، الناس تتقبلها أكثر، أليس كذلك؟ يعني عندما يذهب ويشاهد هذا بيفهم أنه هناك تعذيب، هناك قتل، هناك كل ذلك، ولكن ربما بصورة أسهل من أنك لما تتحدث عذبوني وبشكل مباشر زي ما تحدثت.
1: بالضبط بالضبط. طبعا احنا الفيلم هو عبارة عن فيلم ديكو دراما، هو ليست وثائقي 100%، لأنه أنا صورت مشاهد بداخل سجن حقيقي.
0: نعم.
1: أوكي. وبالتالي أنا ردت الصورة هي اللي تتكلم، يعني ما كان ما يقول أنا أخذوني وقتلوني وعذبوني، أنا بشوفها قدامي. أوكي. أشوف
0: التعذيب، أشوف المعاملة،
1: التعليق.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: أشوف الدم وأشوف السحل وأشوف نوع الغرفة اللي نوي فيها، اللي 50 واحد في مترين في مترين.
0: طب
1: الصورة هي اللي تتحدث.
0: طيب إلى أي حد إلى أي حد كان من الصعب عليكي عمل هاي الصورة، إعادة بناء مشاهد الاعتقال والتعذيب من دون ما تتحول القصة لمجرد مشاهد صادمة؟
1: لا لا طبعا صعبة جدا كانت، لأن التوليفة اللي أنا اشتغلت عليها الدراما مع الوثيقة، يعني هي الوثيقة أنا عندي إياها بنص صفحة، أنا كيف أعمل فيلم من نص ساعة؟
0: نعم.
1: وبالتالي أنا اشتغلت على الصورة نفسها. يعني هو اللحظة اللي قرر أنه هو كيف سيدين هذا النظام من خلال صورتين فوق بعض،
0: صحيح.
1: هاي حولتها إلى مشاهد صورية، يعني حالة التحول مشاهد صورية، مو أنه قاعد هو ويفكر وملالوق داخلي، وعرفتي هاي الأساليب التقليدية. لا، أنا اشتغلتها في الصورة، يعني الصورة يعني المشاهد اللي يشوفها، الصرخات، التحول عنده. بعدين خلي يعني أقول فتشي، هذا الشخص لولا عنده يعني ضمير ما كان أيضا تحول، فهو عنده بذرة طيبة.
0: طيبة. نعم.
1: يعني هو صح كان يرسم الرئيس كل الفترة صدام، ولكن هو بداخله إنسان غير مؤذي، وذلك عملية التحول اللي صارت عنده هي عملية صادقة جدا، لأنه هو ما شاف، هو السمع، هو ما شاف.
0: صحيح.
1: بس لما شاف تحول.
0: نعم.
1: واصطف مع الناس يعني.
0: وهنا بدأ ربما لقمة فيه في الفيلم، هناك انتقال من صورة الرئيس التي تفرض على الناس لصور المعتقلين. نعم. اللي برسمها الفنان. هل يمكن بالضبط للفن أنه يستعيد الحقيقة بعد ما حاولت السلطة تمسها؟
1: طبعا. لا طبعا، هو اللي يبقى، هو الخالد. يعني أنا امرأة عندي 10 أفلام وثائقية مشتغلة
0: فعلا،
1: فالوثيقة هي يعني واحدة من الإدانات ووحدة من وسائل يعني رفع الأيدي. الدين أي نظام، يعني الناس الآن العالم الحكي كثير، ولكن أنك تجيبي وثيقة دامغة، ورقة أو شاهد أو مكان يشهد على الظلم، أنا اقترحت على المؤسسة، قلت لهم هذا السجن اللي عندنا اللي هو سجن أبو غريب اللي هو واحد من أكبر السجون، خلينا نحوله أو حاولوا تحولوه إلى إلى منتدى لتعليم الثقافة والديمقراطية، وخلوه جزء منه متحف. هاي هي الشواهد اللي تدين هاي الأنظمة.
0: نعم
1: بالضبط، مثل ما عملت ألمانيا ومثل ما عملت فرنسا ومثل ما عملت كثير من البلدان. طبعاً هو الفن اللي يدينا، هو اللي يجسدها، هو اللي يحولها إلى ذاكرة وللحفاظ على هوية ممزقة كانت وأصبحت هوية واضحة تستطيع الناس أن تتوجه لها وتدينها وتشوفها، وما حد راح يقدر يكذبهم.
0: أكيد. طب هل كنتي هل كنتي تريدين أن يكون الفيلم مجرد توثيق لحكاية حدثت في العراق، ولا إنه الحكاية بالنسبة لإلك أوسع من زمنها وشخصياتها؟
1: ست نعمات، إلى الآن السينما بالعالم يشتغلون على الحرب العالمية الأولى.
0: نعم.
1: قبل 3 سنين حوالي الفيلم اللي فاز بأربع أو خمس جوائز حتى هم سموه 1917 الحرب العالمية الأولى. هاي الحروب وهذا القتل وهذا التدمير اللي احنا الان مع الاسف واصلين للعالم العربي، هذا لازم ينشغل عليه، لان مو كل الناس تشوف الخفايا اللي وراء. وبالتالي الفن الوحيد وخصوصا السينما لانها صوره، والان الكلام يروح وينسى بس الصوره ما تنتسى
0: فعلا،
1: لذلك يجب الشغل عليها، ويجب على المؤسسات ان تكرس جزء من ميزانياتها ومن مثقفيها لابراز هذا الجانب اللي هو يظل مخفي ومرور الزمن ينتهي مع الاسف، يعني الناس تنساه
0: فعلا. طب ماذا اكتشفتي إيمان خضير، المخرجة إيمان خضير، أثناء البحث عن الفيلم ولم تكوني تعرفينه قبل أن تبدأ العمل عليه؟ هل كان في شيء معين هيك تعرفت عليه؟
1: والله يا ست نعمات، أنا كل يوم أكتشف أشياء بيها من المرارات عجيبة. يعني للأسف. أنا رحت للسجن، أنا الإمرأة الوحيدة اللي دخلت سجن أبو غريب، وبقيت بسجن أبو غريب وأنا والستاف نمنا ليلة كاملة هناك، وطبعا هاي يعني لأول مرة. فحذروني الجميع، قلت لهم أنا لا يعنيني، وصورت من داخل السجن ومن داخل الزنازين، شيء مرعب يعني ما معقول، يعني أنا ما أعرف كيف تم اختراع هذا الشيء اللي اسمه السجن. طبعا أحيانا ضروري يعني للقتلة للناس الشاذين، ولكن أن تتحول أماكن اللي يفترض أن تكون منتزهات ومدارس وألعاب تتحول إلى مكان لأهم العقول الموجودة ببلادنا. مع الأسف إحنا بالعراق يعني الأنظمة اللي حكمت العراق أنظمة قاسية جدا، ولم تعطي أي مجال لمثقفيها ولفنانيها أن يعيشوا في ما أريد أقول رفاهية بس حالة متوسطة على الأقل. لم نعش ست نعمات، العراق منذ 1921 لحد الآن لم يستقر سياسيا، دائما سجون ومعتقلات وتعذيب.
0: نعم.
1: مع الأسف يعني تقريبا لا توجد عائلة ما عدا فقيد، يا أما حرب يا أما سجن يا أما مغيب.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني كل يوم أتفاجأ أنا، معقولة هذا الكم الهائل من المعتقلين عندنا؟ ليش؟ طب شو عاملين يعني؟
0: نعم صعب جدا يعني، كانت فترة جديدة الحساسية طبعا في تاريخ العراق. طب حصلت على جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان الفيمتو آرت، ماذا تعني لك هذه الجائزة؟ خصوصا أن السيناريو في الفيلم الوثائقي بيختلف عن السيناريو في الفيلم الروائي.
1: نعم والله يا ست نعمات لا أخفيك سرا، فرحت جدا لسبب بسيط، لو أنا ما أخذتها في الإخراج ما عندي مشكلة، بس أخذتها في السيناريو لسببين. أولا إحنا في العراق ما عندنا كتاب سيناريو للأفلام الوثائقية. صعب جدا ما عندنا، لا أنا لم أرى فيلم وثائقي إلا ما ندر جدا إنه يكون يعني محبوك ومبني وعليه اشتغال، لأنه الفيلم الوثائقي يسير في يعني على أرض متزحلقة. يعني أنت تكونين عاملة سيرش وشايفة العناصر وبانية خطوطك الأساسية حتى تدخلي تصوير، التصوير دائما يفاجئك، يجيك ضيف يعطيك معلومة يغير مجرى الفيلم كله، أو أحياناً صاحب العلاقة نفسها يعمل لك مشهد أو يتحدث لك عن سرية موجودة داخل العمل يغير لك المسار كله. فعليك أن تكوني يعني ماسكة كل زمام الأمور وكل شاردة واردة لازم تكوني متأكدة منها حتى تعرفين أنت وين رايحة، لأنه هو مغري يعني ياخذك إلى مناطق تغريكي، يعني ممكن تتركين الحدوتة الأساسية وتركضي وراها، بس لا عليك أن تكوني صلبة وأنت تعرفين التارجت والهدف اللي أنت ماشيته. أنا جدا فرحانة
0: بهذه الجائزة. يعني هل شعرتي أنه جائزة؟
1: نعم عفوا أنا أتمنى المعهد وأكاديمية الفنون قسم السينما أن يشوفون الفيلم فقط لنتحدث معني وليس بصيغة الأستاذة، يعني نعم. لنتحدث معن كيف نكتب السيناريو ناريو. وكيف نبني وكيف نطوره.
0: طب هل شعرت أنه الجائزة ذهبت لطريقة رواية الحكاية، طريقة روايتك، ولا بقدر ما ذهبت إلى موضوعها؟
1: والله لا تتجزأ أكيد يعني أنا كتبتها بلغة يعني شوية لأنه فنان حطيت فيها شوية يعني شاعرية لأنه قاسية هي عرفتي تعذيب تعذيب فردت يعني مررت يعني هاي الأشياء
0: جميل
1: واشتغلت على هذا
0: على الموضوع صحيح. طيب بعد أن أصبح جدارية المطر أمام جمهور اليوم، ما الشيء اللي بتتمني إنه يبقى في ذاكرة المشاهد بعد انتهاء هذا الفيلم؟
1: والله أنا أتمنى هاي الشريحة المهمشة لم يجري التطرق إلها حتى تكون عبرة للآخرين، إنه يصير التوجه لإخراج عدد من الأفلام عن السجناء والسجينات. طبعا عندنا أعداد هائلة من النساء السجينات، فأتمنى إنه ينشغل عليها، ومو بس يعني إنه طبعا هم المؤسسة السجناء أصدرت مجموعة كبيرة من الكتب، أنا أتمنى هاي الكتب أن تتحول إلى مادة فيلمية، يعني نعم. صاحب العلاقة يتحدث، أنا شفته طبعا عندكم في فرنسا يتحدث تصير صورة
0: نعم.
1: ما الذي حدث له
0: نعم.
1: وهاي أسهل هاي أسهل من القراءة، تعرفين الآن القراءة تراجعت مع الأسف يعني فأني وبعدين هاي خلاص تتخزن تصير وثيقة، أي واحد يريد يشتغل فيلم أو بحث يروح يشوف دول شهود العيان أو أصحاب العلاقة
0: ويستطيع عمل
1: عن نفسهم.
0: طيب أستاذة إيمان خضير، لو لم يكن هذا الفنان فنانا بل كان شاهدا عاديا على ما حدث داخل السجن، هل كانت الحكاية ستصل إلينا بالطريقة نفسها؟ وهل تعتقد أن الفن أحيانا يستطيع أنه يقول ما تعجز الشهادة المباشر عن أنها تقوله؟
1: لا طبعا إذا ما كان فنان لا يصير حكاية سجين سياسي تقليدي يعني
0: نعم.
1: لا طبعا لعبة دور لسببين، أولا ازدواجية الحكاية وحدة دخلت على الثانية
0: نعم.
1: ثانيا صورة أنت، لأن هو يرسم لوحات وبالتالي أنت استخدمت اللوحة جماليا صح. إضافة إلى فكريا لا طبعا أكيد مهنته المهنة. شوف يا ست نعمات، أي شخصية بالسينما لما تختاري نوع المهنة، مع الأسف إحنا أحيانا جزاتها يحطوا معلم أو يحطوا موظف أو أي مهنة تختاريها لازم تكون من صلب الحكاية، وإلا ما مبرر تخليه سائق تريلا لو تخليه أستاذ جامعي، لازم تكون من صلب الحكاية وهنا أهميتها طبعا.
0: طيب إحنا كنا سعيدين بحديثنا معك المخرجة العراقية إيمان خضير، شكرا لحضرتك إنك كنت معنا في متكال الدولية.
1: شكرا عزيزتي، شكرا، ممنونة لطفك، الله معي.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
3: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار مع وهيبة خداش، أهلا بك.
4: أهلا غدا، وهذه أبرز العناوين. ضغوط أمريكية تمنع حضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اجتماعا في فيينا، وطهران تستدعي القائمة بالأعمال النمساوي بعد منع ممثلها من حضور الاجتماع. إيران تقول إن الاجتماع الإقليمي المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من الرياضة، وتنفي أي دور لها في الحرب في اليمن. والحوثيون يعلنون استهداف بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات، والتلفزيون الرسمي يقول إن الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يبحث مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعزيز الشراكة وتنويع مسارات تصدير النفط.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الحوثيون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات. يأتي هذا بعدما اتهمت جماعة الحوثي الرياضة بشأن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات 24 الماضية. التلفزيون الرسمي في السعودية أعلن من جهته أن الدفاع المدني أفاد زوال الخطر، وذلك بعدما كان قد حذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها. قالت إيران إن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز قد أرجئ بطلب من السعودية. واعتبرت طهران أن مسألة اليمن ذريعة واهية من السعودية لتأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز، كما نفت أي دور لها في اليمن، فيما أفادت وسائل إعلام في الجمهورية الإسلامية أن أصوات متشددة في إيران قد عارضت انعقاد هذا اللقاء. والتفاصيل من طهران مع علي منتظري.
5: أعلنت الخارجية الإيرانية أنه بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك بين سلطنة عمان وإيران، تقرر تأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي الذي كان مقرراً عقده اليوم الاثنين إلى موعد آخر. ولم توضح الخارجية الإيرانية أسباب تأجيل الاجتماع، ويأتي ذلك في وقت أفادت في شبكة أفق الإيرانية بأنه يبدو أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل الاجتماع بسبب هجمات قوات أنصار الله الحوثية عليها. في هذا السياق يشار إلى أن بعض أبرز الشخصيات المحافظة المتشددة في إيران كانت تعارض عقد الاجتماع في مسقط، وكتب حسين شريعت مداري مدير مسؤول صحيفة كيهان المحافظة أمس أن هذه الدول تعاونت مع الولايات المتحدة وإسرائيل في قتل قادة عسكريين وسياسيين إيرانيين وقيادات في جبهة المقاومة، فقال إنه لا ينبغي لإيران أن تجلس مع هذه الدول على طاولة واحدة. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
4: منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من الدخول إلى فيينا، وكان من المقرر أن يحضر اجتماعا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بسبب عقبات وصفت بالأمريكية، واستدعت طهران في هذا السياق القائمة بالأعمال النمساوية بعد هذا المنع. وفي ظل حرب الشرقية الأوسط، يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للبحث في تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير النفط. التفاصيل معك منى ذويبيه.
6: الملف الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة، خصوصا في الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة، مع بحث عقود جديدة بين البلدين. لكن الأمن سيكون الملف الأكثر حساسية، خصوصا مع التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد داعش. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد استمرار التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب، مع الحرص على احترام سيادة العراق، وسيبحث مع الزيدي تداعيات الاضطراب الإقليمي على التجارة وإمدادات الطاقة، ولا سيما صادرات النفط العراقية، مما يعطي للزيارة بعدا يتجاوز العلاقات الثنائية إلى موقع العراق في المعادلة الإقليمية. الاختبار الحقيقي للزيدي في باريس لن يكون فقط في حجم الاستثمارات والاتفاقات التي سيحصل عليها، بل في قدرته على تقديم العراق كشريك قادر على حماية قراره السيادي وتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة. والسؤال هنا، هل سيحصل الزيدي على دعم سياسي واقتصادي فرنسي للعراق؟ وهل ستساعده باريس فعليا على بناء مؤسسات قادرة على مواجهة نفوذ الفصائل المسلحة والحفاظ على توازن العراق في محيطه الإقليمي؟
4: منى، تأتي زيارة الزيدي إلى فرنسا بعدما أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح المعابر الحدودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد غلقها لعدة أيام بسبب الهجمات ضد السعودية. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات. هذا الهجوم جرى خلال الليل على مدينة الدمازين في عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، وهذا وفقا للسلطات المحلية، إلى جانب شهود عين. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
0: تستمعون إلى إعادة لبرنامج الآن غدا. الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها موضوع الجمال المتخيل، الجمال المتخيل على منصات التواصل الاجتماعي وهوس هذا الجمال في زمن الفلاتر. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذة هيا مصالحة المختصة في علم الاجتماع من الأردن، معتز سليمان طبيب التجميل من مصر، ضاري خميس المختص في العلاج النفسي من العراق، ومحمد الغندور الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى من السعودية. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى لبنان. أزمة الإيجارات في لبنان تهدد آلاف العائلات، تهددهم بفقدان منازلهم المستأجرة، وذلك بناء على المهلة التي أقرتها الحكومة اللبنانية بإخلاء العقود القديمة المستأجرة سواء كانت للسكن أو للغرض التجاري. سيكون معنا الأستاذ كاسر عبد الله رئيس اتحاد النقابات العمالية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337634839855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وانستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: باتت منصات التواصل الاجتماعي تفرض معايير جمال غير واقعية كما يشير العديد من الخبراء والمتابعين، وباتت تدفع الكثير من الناس إلى السعي الدائم وراء هدف متخيل، وراء جمال ربما غير واقعي. فكيف يؤثر ذلك في نظرتنا إلى أنفسنا، ومتى يتحول السعي وراء الجمال إلى هوس مؤذن؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة هيا المصالحة المختصة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة هيا.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذة هيا. هل صحيح أن منصات التواصل الاجتماعي ربما صنعت معايير جديدة للجمال ومعايير ربما هي غير واقعية؟
2: نعم صحيح، وفي هذا المجال نؤكد بأن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مؤسسة اجتماعية بحد ذاتها، إذ يعرض عليها كل ما يمثل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن بواقع افتراضي، ويتعرض لها الفرد لساعات طويلة، وهذا طبعا يؤثر على نمط تفكيره بكافة المجالات، وخصوصا اليوم نجد أحد الجوانب أو المحاور الخطيرة إنجازي للتعبير، وهي موضوع الجمال.
0: طيب لماذا أسميتها بالخطيرة أستاذة هيا مصالحة؟ كيف يمكن للجمال أن يكون خطير مثلا؟
2: نعم، لأنها تعرض واقع غير حقيقي، نماذج تعرض بأنها هي النماذج المثالية، طبعا من خلال فلاتر، من خلال صياغات رقمية غير حقيقية، وتفرض لنا بأنه هذا هو النموذج المثالي، لا سواء كان للمرأة أو للرجل، وخصوصا في مرحلة المراهقة، في مرحلة الشباب، فينظر الشاب أو الفتاة لنفسه ووجوب أن يكون مثل هذا النموذج الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: دكتور هيا مصالحة، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا محمد الغندور خبير في شبكات التواصل الاجتماعي وصانع محتوى. نرحب بك أستاذ محمد.
3: حياك الله، أهلا وسهلا
0: محمد الغندور. كيف تسهم خوارزميات المنصات في نشر نموذج محدد للجمال وتكراره ربما أمام المستخدم؟
3: هو أول شيء أسعد الله صباحكم ومساءكم.
0: أهلا بك.
3: هي الفكرة الرئيسية يعتمد على المستخدم واهتماماته.
0: نعم.
3: إيش المحتوى اللي بيحضره بناء على الفورزية بتقترح عليه المحتوى نفسه أو محتوى شبيه بهذا المحتوى. على سبيل المثال لو حد مهتم على سبيل المثال في المحتوى التعليمي فبيظهر أمامه المحتوى التعليمي وبيظهر أمامه اللوك ولايك اللي هي المحتوى المقارب لهذا الكلام. وأيضا المحتوى الترفيهي وغيره. فالخوارزميات دائما بتساهم بهذا الموضوع بشكل كبير بناء على الاستخدام لكل شخص واهتماماته.
0: إلى أي مدى يعرف الجمهور بمختلف شرائحهم وأعمارهم أن الصور ومقاطع الفيديو التي يشاهدها هي معدلة بالفلاتر أو ببرامج الذكاء الاصطناعي محمد الغندور؟ هل هناك وعي فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد من خبرتك من متابعتك إلى آخره؟
3: بصراحة الفترة الأخيرة في وعي لهذا الموضوع بشكل كبير. صرنا نشوف المقطع نقول إنه هذا ذكاء اصطناعي. صار وعي، ولكن أنا شايف فيه تقدم كبير في الذكاء الاصطناعي، تقدم بشكل مخيف حتى. صار الشخص يعني ما يفرق كثير، لكن مبدئيا حاليا في نعم وعي، حتى يعني كبار السن بعض الأحيان تلاقي إنه شاف المقطع، خاصة المقاطع المتكررة والقصص المتكررة اللي هدف الناشر إنه يجيب فيها تفاعل ويجيب فيها مشاهدات ليس أكثر، يعني بغض النظر الفيديو إيش هدفه أو إيش محتوى. تلاقي هذه أنواع من المحتوى بدأت تصير مكشوفة عند الجميع. لكن في الأصل نعم في وعي، ولكن ليس بالنسبة الكافية، ممكن لا تتجاوز 25% 30%، لكن في وعي في هذا الموضوع بالنسبة لموضوع الصور وموضوع الفيديوهات.
0: محمد الغندور، يعني يقال إن منصات التواصل الاجتماعي فرضت معايير جمال، يعني دائما كان هناك جهات تفرض معايير جمال، منها الإعلام، منها المجلات، منها أسواق الموضة، ولكن المختلف ربما هذه المرة أن المعايير المفروضة هي غير واقعية، هي غير حقيقية، هي معدلة ومبرمجة. برأيك لماذا يحظى هذا المحتوى المرتبط بالجمال والتحولات الجسدية، لماذا يحظى بانتشار واسع؟
3: لأنه في حاجة لهذا المحتوى، في حاجة لهذا المحتوى. المحتوى للأسف اللي كان منتشر خلال الفترات السابقة كان أقل جودة وأقل قيمة علمية وأقل بتفاصيل كثير، لكن الفترة الأخيرة صار يحظى هذا المحتوى لأنه بالفعل يعني الناس بحاجة لهذا المحتوى. السوشيال ميديا مثل الزحمة اللي تدخل مكان مزدحم فيه إزعاج، فلما يجيك محتوى فعليا يعني في هدف في رسالة بغض النظر عن جماليته عن محتوى عن قيمته يفصلك عن هذا العالم. يعني وأنا دائما أشبهها فعلا كان في مكان مزدحم
0: في هدف، يعني عفوا يعني خلينا نكون واقعين أكثر، في هدف في رسالة ولا أيضا الأهداف تجارية هي في معظم الأحيان؟
3: طبعا تكون في أهداف تجارية طبعا، أكيد بالتأكيد، سواء كانت أهداف تجارية بالأصل هي بحتة أو أهداف غير مباشرة تجارية بالأخير هي. ولكن عرفوا يستثمروا السوشيال ميديا وتعاملوا معها على أساس أنها سوشيال ميديا. في الفرق بين ناس يعني سوشيال ميديا تستخدمها فقط للتسويق، وفي ناس تستخدمها باستخدام واستثمار. الكلمة الحقيقية للسوشيال ميديا هي وسائل تواصل اجتماعي، فرسالتي يجب أن تكون مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن هدفي. حتى لو كنت بسوق فهنا في عندي رسالة بالتواصل الاجتماعي.
0: طيب،
3: فأنا أعتبرها بصراحة ذكاء، إنه كيف أنت ممكن توصل رسالة تعطي قيمة في هدف، وبالأضافة إنك أنت بتسوق لشيء معين.
0: نتمنى أن تبقى معنا محمد الغندور. ينضم إلينا دكتور معتز سليمان، طبيب تجميل من مصر. نرحب بك دكتور معتز. أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. اليوم نتحدث عن معايير الجمال المتخيل، ربما هذا الجمال جمال الفلاتر أو الجمال في زمن الفلاتر. دكتور معتز سليمان، هل تلاحظ زيادة في أعداد الأشخاص الذين يطلبون إجراءات تجميلية متأثرين ربما بصور رأوها على منصات التواصل؟
4: بص استاذ الخير، بس ابدا لك بسؤال، يعني هل فعلا الجمال ليه معيار او ليه معايير؟ لان احنا فكرنا في السؤال دوت مفيش معيار للجمال، وده من زمان جدا، وان منصات التواصل في الحقيقه هي عمرها ما اخترعت معيار ولا بتحط معايير للجمال. معايير الجمال موجوده من الاف السنين، يعني من الحضاره المصريه واليونانيه والقرون اللي فاتت كلها، وكل شويه بتتغير والمعايير مختلفه. المعايير اللي في كوريا معجبين بيها، لكن برازيل بيختلفوا عنها، مختلف عن الخليج، مختلف عن المنطقة الأفريقية. بس المشكلة في الخوارزمية الحقيقية اللي اعتبرها حاجة ما حصلتش في العصور اللي فاتت كلها، ان المشكلة الحقيقية بدأت لما الجمال بقى يسوق على انه معيار للقيمة النفسية، وان الناس بدأت تدور على معيار هو في الواقع مش حقيقي. نسخة مش موجودة، نسخة فيها فلاتر، نسخة فيها AI، نسخة فيها رينج لايت بيعمل إضاءة، نسخة فيها فوتوشوب جميل. الصورة لما بتتكرر بشكل كبير كل مرة، الإنسان بيوصل في الآخر إنه بيقارن نفسه قدام المراية في لمبة كده صفرة بصورة مش حقيقية، فيبدأ يحس إن النقص عنده ويبدأ يلاحق الصورة اللي أصلا مش موجودة. وأنا في رأيي دي المشكلة الحقيقية دلوقتي.
0: دكتور معتز سليمان، كيف تميز بين الرغبة الطبيعية في تحسين المظهر وبين عدم الرضا ربما المرضي عن الجسد؟
4: ده سؤالي مع كل المرضى اللي بيجولي في العيادة، اللي بسأله الأول. أنا مش بحكم على حد، أنت عايز تغير غير زي ما أنت متحب، ولكن السؤال المهم، أنت النهاردة بتغير ليه؟ لو التغيير لأن ده شيء مريح، لو التغيير لأن ده شيء بيدي ثقة في النفس، لو التغيير لأنه هو بيسعد بالتغيير ده وبيدي ليه روح نفسية واجتماعية حلوة، مفيش مشاكل. ولكن لو التغيير سبب خوف ارتبط بأنه بدأ يتلاعب في مقاييس كتيرة، زي أنه الجمال شباب والشباب علاقات اجتماعية، والعلاقات الاجتماعية صورة في المجتمع، وصورة في المجتمع تديك الاستحقاق. فلو كان التغيير اللي عايز يعمله هو إنه يحافظ على استحقاقه في المجتمع، على إنه يفضل في وظيفته، على إنه خائف من يفقد القيمة بتاعته، لا، هنا بقوله لا، استنى وفكر.
0: نعم،
4: إن الخبرة تزرع.
0: متى يرفض طبيب التجميل إجراء عملية أو حقنا تجميليا للمراجع؟
4: أنا بقول لا للبيشن لو لقيت إن ده هيضره، وإنه المفاهيم والثقافة اللي عنده خاطئة، وإنه مش مصلحته الطبية. لأنه أنا ما ببصش على المريض كقطعة واحدة، الدكتور الصح بيبص على المريض يعني كجزء كامل متكامل. فأنا مش هاجي أجمل لك ديت وأزيدك عضو، مش هاجي أجمل لك ديت وحطك في الخطر. وأحيانا التجميل الصح والجميل إنه ما يعملش حاجة، إنه يستنى. الجلد حضرتك والخلايا بتاعته ما بتعرفش حاجة اسمها تجميل، تعرف حاجة اسمها إصابة، تعرف حاجة اسمها التشافي والتعافي. التكرار للمواد بيعمل إصابات أحيانا.
0: دكتور معتز سليمان، في العديد من البلدان يعني أصبحنا نجد وجوه متشابهة، هذه ظاهرة يعني نتيجة انتشار نموذج واحد للأنف، يعني نفس الأنف نراه، نفس الشفاه نراها، نفس الفك أيضا. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ ما تعليقك دكتور معتز؟
4: ما هو دي بقى قصة الخوارزمية والميديا، إن إحنا فجأة بقى نشوف بالفلاتر واللي بيحصل أنف واحد، بقى نشوف شفايف واحدة، بشرة واحدة، فك واحد، وكلهم بيتكرروا بشكل يومي. ما هو إحنا لازم نفهم بس الخوارزمية بتشتغل إزاي. هو هي استثمارها كله على لفت انتباهك، على وقتك. عجبتك حاجة دوست عليها لثانية، هتعيدها لك تاني، دوست عليها 4 ثواني، دوست عليها 5 ثواني، هتفضل تكررها لحد ما تقنعك انك انت مهتم بده، وانت فعلا هتهتم، وممكن تكون دي مشكلة، وفجأة توجد لك الحل. الحل في اعلان، الحل في تسويق، الحل في عيادة مثلا، الحل في برودكت تشتريه. يعني هقولك على حاجة، احنا امتى كنا نعرف حاجة عن الجولاين؟ يعني مثلا يقولك فك التكساس او الشفايف الروسية. ما كناش نعرف الكلام ده، ما كانش في مقاييسنا. ولكن تكرارها بقينا نشوفه النهارده طبيعي. لكن ارجع اول ما ظهر هتلاقي ناس كتيره، ايه ده، المنظر ده غلط، المنظر ده مش حلو. النهارده ده بقى الطبيعي. انت عندك في المخ في حاجه بتشتغل على حاجه اسمها التكرار. لما مخك يشوفها بشكل مستمر ويومي وزياده، بيبدا يتخيل في دماغك ان ده الطبيعي. ومدام ده الطبيعي ومش موجود عندك فأنت عندك نقص.
0: هنا المشكلة، ربما الجانب النفسي سنتحدث فيه مع أيضا دكتور داري خميس الذي سينضم إلينا بعد لحظات قليلة. دكتور معتز، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر يكتب إلينا من الأردن. ياسر يقول: شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع الذي في بالي منذ العديد من السنوات. هناك الكثير من الفتيات للأسف هن جميلات ولكن يدفعن لإجراءات تجميلية والنتيجة دائما تكون أسوأ بكثير من الطبيعة. نحن نعيش في وقت غريب جدا وأنا حزين على الكثير من الفتيات. ما رأيك برسالة المستمع ياسر دكتور معتز؟
4: هرد عليك بـ بـ بـ بـ بإعلان أو بتوثيق نشرته الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل في نهاية عام 2024، قالت بالحرف كالآتي: 293 ألف عملية جراحية تجميلية ليس لها أي قيمة لإنقاذ حياة أو صحة تمت لأفراد من 13 سنة ل19 سنة. هنا ده السؤال، 13 سنة 19 سنة بيعملوا عمليات وجراحات تجميلية، ناس لسه مش عارفة مستقبلها ولسه مخصصتهوش، ايه دافع الخوف اللي خلى الناس دي تعمل العمليات دي؟ للأسف هي ده اللي احنا فيه، حاجة اسمها في البيزنس وفي التجارة مانيفاكتوري انسيكيور، تجارة الخوف.
0: شكرا جزيلا دكتور معتز سليمان على كل هذه المعلومات، دائما سعداء بسماع صوتك. ينضم إلينا دكتور داري خميس المختص في العلاج النفسي، نرحب بك دكتور داري.
5: أهلا وسهلا بك
0: دكتور داري. يعني اليوم نتحدث عن ظاهرة خبراء علم الاجتماع والصحة يقولون أنها ظاهرة مقلقة للغاية، هي معايير جمال ربما متخيلة غير واقعية، تنعكس على المجتمعات، تنعكس أيضا على الأجيال الجديدة. قبل شوي دكتور معتز قال لنا أنه يعني أطفال عمرهم 13 و14 سنة بدأوا يحقنون الشفاه والعيون ويغيرون شكل الوجه. ماذا يحدث نفسيا عندما يقارن الإنسان صورته اليومية بصور محسنة ومعدلة بالفلاتر دكتور داري؟
5: تحية إليك وكل مستمعي كل الضيوف الكرام. طبعا الجزء الأساسي من هاي النقطة اللي ينطلق منها موضوع المقارنة بالأشكال المتخيلة أو المتوقعة أو المشاهدة هو فقدان الثقة بالشكل أو فقدان الثقة بالجسد، اللي احنا بالعلاج النفسي نسميه اضطراب صورة الجسد. هنا الشخص يبدي يدخل بحلقة من المقارنة، وهاي الحلقة من المقارنة تكون عنده مجموعة أفكار، هاي الأفكار تتحول إلى مشاعر قلق وفقدان ثقة بالنفس وتوتر وضيق. هذا الفقدان يدفع إلى سلوكيات البحث والتطمين المستمر، يعني بين قوسين تتكون عنده حلقة وسواسية من فقدان الثقة بالشكل اللي هو راح ينعكس على فقدان الثقة بالشخصية، فقدان الثقة بالمهارات، ممكن الإنسان يبدي ينطوى على نفسه، ما يطلع يشارك بالنشاطات الاجتماعية. المحور الأساسي بهذا الموضوع هو ينطلق من موضوع الانتشار الواسع لهاي الظاهرة. صراحة الموضوع حساس جدا، يعني مثلا احنا بالعيادة نشوف هواي نساء يعني أجسامهم طبيعية، ما عندهم فد معايير، يعني مو طبيب تجميل لكن الصورة واضحة انه طبيعيين، لكن ما تتوقع كمية القلق والخوف وفقدان الثقة الناتج عندهم نتيجة شعورهم أنهم غير جميلين أو مظهرهم غير لائق.
0: دكتور داري خميس، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع شورش يكتب إلينا، يقول: عندما عدت من النمسا إلى سوريا لم أتعرف على وجه إحدى قريباتي، وذلك من عمليات البوتوكس، وأمي ضحكت عليها، يبدو كل العائلة ضحكوا عليها. ويضيف يقول: على الرغم من أنها جميلة على طبيعتها. دكتور داري خميس، يعني هل ممكن أن نسمي ذلك اضطراب أم ربما في هذا المسمى شيء من المبالغة؟
5: طبعا علميا هو اضطراب ومصنف بالدي اس ام 5 اللي هو اضطراب صورة الجسد، وراح أجاوبك على اللي تفضلت به اللي هي ظاهرة واقعية، أنه ليش البعض يعمل عمليات تجميل بشكل مستمر إلى أن يتشوه شكله ويبدي ما ينعرف شكله الطبيعي. الجواب هو هوس، يعني عبارة عن أفكار هوسية داخلة تقتحم عقل الشخص، فيبدي كل ما يجري شيء يشعر بعدم الكمال من هذا الشيء، فيجري عملية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وده نشوف لدرجة أنه البعض تتشوه أجسامهم أو وجوههم. ورغم هذا التشوه أنا ملتقي بأشخاص بالعيادة هم لا زالوا يشعرون بفقدان الثقة بأشكالهم. الجذر الأساسي اللي يقضي هذا الشعور هو فقدان الثقة بالشكل اللي هو يدخل بتصنيف اضطراب صورة الجسد، يعني اضطراب نفسي حال اضطرابات.
0: دكتور داري، دكتور داري، ما هي العلامات التي تشير إلى أن الاهتمام بالجمال تحوس إلى هوس مؤذن؟
5: نعم، الاهتمام الطبيعي أنه تكون عناية بالمظهر دون سيطرة على الأفكار، يعني الأفكار ما بسيطرة على الشخص أنه تدفع دائما يراقب، دائما يشك، دائما يبحث عمليات تجميل، دائما يأخذ آراء المختصين بهذا المجال. هنا هذا طبيعي. اللا طبيعي لما يرتفع مستوى القلق، مستوى المراقبة، مستوى ربط القيمة الشخصية بالشكل، يعني يصبح الشكل هو الأساس بالقيمة الشخصية، يعني المهارات تصبح ما لها قيمة، والأخلاق ما لها قيمة، والتعليم ما لها قيمة، تصبح القيمة العليا للشكل. هنا نقدر نصنف أنه هذا أصبح اضطراب نفسي خارج المستوى الطبيعي.
0: اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمعة إم فهد من البحرين. إم فهد تقول: ابنتي تبلغ من العمر 15 عاما وتطالب، طالبت أكثر من مرة من حقن شفاه، وتبرر ذلك بأن جميع صديقاتها في المدرسة يحقن الشفاه وأنه أمر طبيعي. هل هو أمر طبيعي اليوم؟ هل لديك رد على رسالة المستمعة أم فهد دكتور داري؟
5: نعم، من خلال ما تفضلت فيه المستمعة لكم أنه البنت تعاني من أفكار هي أفكار المقارنة، يعني مجموعة زميلات معها يعملون هذا الشيء، فبالتالي بدأت تقارن نفسها بهاي الفئة، لكن الغير طبيعي وغير عقلاني هذول الأشخاص اللي عملوا هذا الشيء، هل هم كانوا بالمستوى الطبيعي أم بالمستوى اللا طبيعي؟ مثل ما تفضل الطبيب التجميل قال أنه البعض يجي هو طبيعي، فنسأله سؤال: أنت ليش تسوي هذا الشيء؟ شنو اللي يدفعك تسويه؟ هل هو ربط بقيمتك الذاتية أم هو عيب خلقي أنت دا تعدله؟ إذا كان عيب خلقي وراثي ممكن أنه نعتبره بالمستوى الطبيعي، لكن لما يكون مقارنة على حساب الجمال أنه ممكن البنت يكون شكلها طبيعي وهي دا تقول شكلها طبيعي ومقبول، إذا تكونت عندها أفكار أنه أنا أقل جمالا من زميلاتي، بالتالي هاي الفكرة تحولت إلى قلق وخجل وعدم رضا عن الشكل. طيب، بعدين بدت انتقلت إلى الدائرة الثانية للفحص والطمأنة والمقارنة، آخر شيء دخلت بشنو؟ حلقة من الشك بالشكل اللي هي ما راح تنتهي ممكن بعملية تجميل واحدة.
0: طيب، نقرأ، تصلنا الكثير من الرسائل. سهام تكتب إلينا من عمان، سهام تقول: لا زلت أقاوم وسأبقى أقاوم، أحيانا عندما أنظر إلى وجوه النساء أقول يا حرام، الشفاه أصبحت أوفر، يعني مبالغ فيها، والوجوه أيضا كلها تشبه بعضها البعض. أريد أن أنتقل إلى محمد الغندور. محمد الغندور، يعني كصناع محتوى أين تنتهي حرية صانع المحتوى وتبدأ مسؤولية تجاه المتابعين؟ وإلى أي مدى، يعني من الهام ربما وضع إشارة توضح أن الصورة المعروضة هي صورة معدلة، أو أن المحتوى هو محتوى إعلان تجاري؟
3: يعني هي عندما يشعر الطبيب أو الشخص المسؤول عن التسويق بالمحتوى، خاصة نتكلم عن محتوى حساس، يشعر بالمسؤولية. يعني لما يخاف يشعر بالمسؤولية أنه الأشخاص الآن بدأوا يتأثروا سواء بشكل إيجابي أو سلبي، بدأوا يأخذوا قرارات من خلال المحتوى اللي بيقدمه. للأسف يمكن مستوى الأعمار كلها أصبحت تتأثر باللي بنشوفه على السوشيال ميديا، سواء كان باستخدام بعض الفلاتر أو باستخدام صور مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن صراحة أنا بحترم بعض الدول الفترة الأخيرة أصبحت تطبق بعض الرولز المرتبطة في نشر الحالات لأطباء الجلدية بالذات، أو حتى أطباء اللي بيشتغلوا على مستوى التجميل بشكل عام. صار في تقييد من بعض الدول بعدم نشر هذه الحالات بحسب الأمور اللي أو المحتوى المنشور وبتأثيره على الناس والمقارنات اللي بتصير. مجرد يشعر الطبيب أنه أصبح مسؤول، زي ما تفضلوا الإخوة، أنه في أطفال ممكن في عمر 15 سنة 17 سنة. هنا بيجي مسؤولية الطبيب، هل يقبل هذه الحالة أو دوره الرئيسي أنه يعمل حالة وعي، حملة وعي لأنه هذه مثلا الحالات أو هذه الإجراءات لأعمار محددة والأعمار الصغيرة، إيش الأمور اللي ممكن فعلا تسبب خطأ. هذا هو الدور الحقيقي.
0: طيب.
3: والدور الحقيقي فقط أني أنشر محتوى لفقط نشر المحتوى. التوعية هذا أنا بعتبرها مسؤولية كاملة على الطبيب، بحيث أنه أنا تكررت الحالات. يعني بالأمس أنا كنت في مقابلة بودكاست مع أحد أطباء التجميل، أكثر الحالات صارت تيجي أقل من 17 سنة، وكلها مقارنات، كلها مقارنات بسبب السوشيال ميديا وبسبب الأطباء
0: للأسف. أعود إلى دكتور هيا مصالحة. أستاذة هيا، يعني استمعنا إلى ربما آخر كلمة قالها محمد غندور، يعني معظم الحالات هي تحت 17. هذا ما أشار إليه معتز سليمان، الدكتور معتز سليمان قبل قليل، وهذا ما أشرت إليه أم فهد المستمعة من البحرين عندما قالت أنه يعني ابنتها تطالب وتدفعها لإجراء حقن فيلر للشفاء. هل صنعت منصات التواصل الاجتماعي معايير جديدة للجمال حاكمة، أم أنها أيضا ضاعفت ضغطا اجتماعيا كان موجودا أصلا ولكنه مضاعف اليوم؟
2: إحنا يعني زملاء اللي الضيوف الكرام حكوا بشيء من التخصص عن الخوارزميات، وبينوا بأنه كل شخص يكون له بصمة على مواقع التواصل الاجتماعي بما يحب أن يشاهد. ولكن خلينا نقص بأنه إحنا بنحكي التقليد والمحاكاة وصورة جديدة للجمال والأقران وما إلى ذلك. أنا بحكي إحنا بحاجة اليوم إلى ما نسميه بالسلامة الرقمية وإلى المسؤولية الاجتماعية، لأنه بالتالي أصبحت تعطينا مواقع التواصل الاجتماعي

0: كإنسان مش هيك يعني باللون البشرة أو من الأصل أو من العرق وكذا. هذا هو الهدف عندنا إحنا يعني فيفر أنسوم عايش، هذا هو الأصل يعني عندنا إحنا في زاري إلكتريك، ونحسوه كتير في يعني في الكونسرت ونحكوا عليه كتير، وهو شيء جميل بس بشكل لعبوه كان حسوا الناس فريمون كيجيو كان يعني اليد في اليد ونرقصوا جميع، وهذا هو الهدف عندنا.
1: يعني ذكرت ترانس أو الانخطاف الروحي وهذه الروحانية في الموسيقى، ذكرت أنك لا تحب كلمة غربة، لماذا؟
0: عشان احنا ما نحسش يعني في الغربة هنا في فرنسا. الحمد لله عندي أولاد، عندي عائلة، عندي دار، احنا سكان العالم والعالم لنا، وهذا احنا في ممشينا نعيشه ونقدرون يعني نأسوا عائلة ونأسوا. ويا فرنسا بلد لطيف يعني بلد اللي يستقبل الناس كتير، وأكثرية في مارسيليا يعني احنا في مارسيليا فيها شعوب كتيرة متخلطة يعني، وغربة سي ما كان حش براسي غريب هذاك الشيء مش
1: يعني تلاقي كلمة غريبة تحديدا عليك يعني
0: كتير أكيد
1: وأصبحت صورة نمطية يعني دائما نتحدث عن الغربة وكأنها شيء بشع في الوقت اللي نحن نقصد هذه البلدان ونعيش فيها.
0: وهو يعني للأسف كاين كتير يعني يعيش في بلدانهم وهما في غربة يعني في بلادهم، دونك غربة هي تكون قدر نقول لك غربة النفس وغربة القلب ماشي غربة ديال في العيش.
1: جميل. أود أن أتحدث ربما عن ألبوم كويو، ألبوم الفرقة، يعني هو أول ألبوم لهذه الفرقة، هو الألبوم الوحيد لحد الآن.
0: عملنا EP يعني
1: سي
0: ألبوم مصغر اسمه هوا، وهذا الثاني ألبوم اللي فيه 11 أغنية اسمه كويو.
1: كمان بتحكوا فيه عن كل هذه المواضيع التي تطرقنا إليها.
0: أما هو كويو هو الأصل ديال كويو، هو واحد الشخص يعني اللي يرقص في القناوة، معروف الكويو هو اللي عنده هذيك الشاشية ويرقص ويدير الشطحات يعني الصوفية. احنا بزاف سكان يعني من البلدان كان المغرب والجزائر ولا مغرب عربي عامة نعيشوا في الخارج ونقدموا نفسنا كأمباسادر يعني لثقافتنا، سفراء لثقافتنا، وهذا دونك هذا هو الكويو المعنى اللي بغينا نوصله به.
1: جميل كويو. طبعا انت ايضا اذا كويو انت سفير لهذه الثقافه ولهذه الموسيقى. انس زين، انا اشكرك على المشاركه معنا اليوم.
0: الله يحفظك، شكرا.
1: شوف النور هي الأغنية التي اخترتها للثلاثي زار إلكتريك، وأنهي بها هذه الرحلة الخاصة بالدورة 21 من مهرجان أرابيسك. أتمنى أن تروا نور الحب والسلام في كل لحظة من حياتكم. إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل. الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
1: هي الواحدة ظهراً بالتوقيت الفرنسي.
0: إيمان الحمود.
1: فترة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: تصاعد حدة الاشتباكات في اليمن والحوثيون يستهدفون مناطق في جنوب السعودية. إيران تعلن تأجيل اجتماع صلالة بناء على طلب سعودي يتعلق بالأوضاع في اليمن. فرنسا تستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أول زيارة له منذ توليه المنصب. وقادة اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية يوقعون اتفاقا قد يمهد للانفصال عن المملكة المتحدة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تتصاعد حدة الأعمال العسكرية في اليمن خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد قيام السعودية كما يقول الحوثيون بشن غارات أو عشرات الغارات على أهداف تابعة لهم، لاسيما في محيط باب المندب حيث تتمركز قواتهم بعد إعلان سيطرتهم على هذه المنطقة الاستراتيجية. هذا فيما سمعت صفارات الإنذار أكثر من مرة في جنوب المملكة إثر رد حوثي. ليها البشرة،
2: في واحدة من أكبر هجمات الحوثي ضد السعودية، تبنت الجماعة اليوم شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية وطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية. استهدفوا مرابط الطائرات المقاتلة، مراكز الرادارات والمدرجات ومخازن المتفجرات. أتى ذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارة على محافظات تعز ولحج والجوف، حج البياضة وصعدة في شمال اليمن بطائرات F-15 انطلقت من قاعدة خميس مشيط العسكرية في جنوب السعودية التي تتقاسم مع اليمن حدودنا تبلغ مساحتها أكثر من 1400 كيلومتر. أسفر تجدد القتال عن مئات القتلى، أكثر من 80,000 نازح بينهم 2000 غادروا البلاد عبر قوارب باتجاه جيبوتي. نفت إيران ضلوعها في تصعيد اليمن الذي وضع المنطقة من جديد أمام خيارين: الانزلاق نحو حرب قد تزعزع أكثر اقتصاديات الدول الخليجية التي تعتمد على تصدير النفط والغاز، وبالفعل أوقفت السعودية العمل مؤقتا بخط أنابيب شرق غرب التي تصدر عبرها نفطها عبر البحر الأحمر، ما رفع أسعار برميل النفط البترول مجددا إلى أكثر من 100 دولار، في وقت تشكك الدول الخليجية في التزام واشنطن في الدفاع عنها بعد حرب إيران. ومع كشف موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مؤخرا التدخل عسكريا إلى جانب السعودية ضد الحوثيين.
1: في الأثناء ليالي، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي سنتكوم الجنرال برات كوبر والوفد المرافق له، وذلك في ضوء الحديث عن تطورات المشهد العسكري في اليمن. المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي وفي حديثه لك ليال نفى أن تكون القوات الجوية السعودية قد شنت أي غارات على الأراضي اليمنية، فلنستمع إليه.
3: السعودية حتى الآن لم ترد، وليس هناك هجمات جوية سعودية، هناك هجمات جوية من القوات المسلحة اليمنية التي أضافت هذه المرة سلاح الجو وسلاح الطائرات المسيرة. السعودية حتى الآن لم تتحدث ولم تشر ولم توضح ولم تذكر ولم يصدر أي بيان من السعودية عن أنها تنفذ هجمات جوية، واعتدنا دائما من السعودية الوضوح في كل خطواتها. ما جرى هو هجمات من القوات المسلحة اليمنية عبر الطائرات وعبر المسيرات، والتي من شأنها أن تقلص نفوذ الحوثي في المناطق التي تمدد فيها على الساحل الغربي، ورأينا أن المعادلة بدأت تعود لطبيعتها من خلال عودة قوات الحكومة اليمنية للسيطرة على الساحل ودحر تمرد الحوثي من جديد. الحوثي تحرك في هذا التوقيت خدمة للخطط الإيرانية التي تريد فتح حرب موازية في مضيق باب المندب، والسعودية بالفعل تدرك هذه الخطط، لذلك هي تريد أن تحجم من الحوثي عبر التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وعبر منع اندلاع حرب وتفجر صراع جديد.
1: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك العاتي. الوضع في اليمن إذن كان سبباً لتأجيل الاجتماع المخصص حول مضيق هرمز، والذي كان من المقرر عقده في صلالة العمانية اليوم بين دول الخليج وإيران. هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية صباح اليوم، لافتة إلى أن طلب التأجيل كان سعودياً بامتياز. من طهران علي منتظري.
4: تقرر تأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي الذي كان مقرراً عقده اليوم الاثنين إلى موعد آخر، ويأتي ذلك في وقت أفادت في شبكة أفق الإيرانية بأنه يبدو أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل الاجتماع بسبب هجمات قوات أنصار الله الحوثية عليها. في هذا السياق يشار إلى أن بعض أبرز الشخصيات المحافظة المتشددة في إيران كانت تعارض عقد الاجتماع في مسقط، وكتب حسين شريعت مداري مدير مسؤول صحيفة كيهان المحافظة أمس أن هذه الدول تعاونت مع الولايات المتحدة وإسرائيل في قتل قادة عسكريين وسياسيين إيرانيين وقيادات في جبهة المقاومة، فقال إنه لا ينبغي لإيران أن تجلس مع هذه الدول على طاولة واحدة. علي منتظر لتهران منتقل الدولية.
1: الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل ومن يقف خلف عرقلة التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز، كل ذلك سنناقشه في فقرة نقاش مونتيكارلو الدولية عقب هذه النشرة. إيران استدعت القائم بالأعمال النمساوي بعد أن رفضت الحكومة النمساوية السماح لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بالدخول إلى البلاد للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر بأن رفض فيينا لا مبرر له، ومن الواضح أنه وقع تحت الضغط الإيرانية. بكين اعتبرت أن لا أساس من الصحة لتقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في وقت سابق. وبعد إغلاقها لغرض التحقيق إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب نفطي في السعودية، أعادت السلطات العراقية فتح عدد من المعابر الحدودية مع إيران لاستئناف حركة المسافرين والبضائع. مراسلنا في بغداد باسل محمد تحدث عن هذه المعابر وأهميتها في فقرة مباشر مع المراسل.
5: جغرافيا نتحدث عن 5 معابر حدودية رئيسية بين إيران والعراق باستثناء إقليم كردستان شمال العراق: معبر الشلامجة في محافظة البصرة جنوب البلاد، ومعبر الشيب في محافظة ميسان أيضا جنوب العراق، ومعبر زرباطية بمحافظة واسط أيضا جنوبا، وهناك معبران حدوديان مع إيران بجهة محافظة ديالى الواقع شمال شرق بغداد، وهما مندلي والمنذرية. أما في إقليم كردستان يوجد 4 معابر حدودية، أبرزها بشماق في محافظة السليمانية، ومعبر حاج عمران في محافظة أربيل عاصمة الإقليم. طبعا القنوات الرسمية العراقية تحدثت عن إجراءات تنظيمية وفنية جديدة يجري تطبيقها اعتبارا من الساعات المقبلة بالنسبة لحركة التجارة والمسافرين. يبدو أن هناك تخوف عراقي من دخول أسلحة أو تهريب أفراد متورطين في الهجمات الأخيرة ضد السعودية انطلاقا من الشريط الحدودي بين إيران والعراق. أيضا من الإجراءات الجديدة تعزيز العمل الاستخباراتي، تعزيز قوات حرس الحدود على طول الحدود من محافظة واسط وحتى محافظة البصرة. كل هذه الإجراءات لإفشال أي هجمات محتملة ضد السعودية مستقبلاً.
1: استمعتم إلى مراسلنا في بغداد باسل محمد، وهنا في باريس في قصر الإليزي تحديدا يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه في أيار مايو الماضي، وذلك للبحث في تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير النفط في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وتداعيات أسعار النفط في الشرق الأوسط تنعكس أرضا في سوريا، حيث تصاعدت الاحتجاجات في عدد من المناطق السورية رفضا لارتفاع أسعار المحروقات. هدى العناس،
2: الاحتجاجات التي شملت عددا من المناطق منها العاصمة دمشق، إدلب، حما، خان شيخون والرقة جاءت بعد إقرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لائحة جديدة للأسعار، وطلب المحتجون الحكومة بالتراجع عن القرار أو زيادة أجور المواطنين، كما رفعوا شعارات مثل الشعب يريد إسقاط الوزير، وقاموا بقطع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب عند مدينة معرة النعمان في إدلب قبل أن يتم إعادة فتحه. هذا فيما أظهر مقطع مصور متداول أحد المحتجين وهو يسكب البنزين على نفسه محاولا إضرام النار قبل أن يتدخل عدد من الأهالي ويمنعوه. وزارة الطاقة السورية المسؤولة عن القرار قالت إن قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى حوالي 40% مؤقت، وعزت ذلك لارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية وتكاليف النقل والتأمين، فيما قال مدير إدارة الإعلام في الوزارة في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، قال إن القرار يرتبط بالأوضاع الإقليمية المتوترة في المنطقة، مؤكدا عدم وجود حل ثالث، لأن الوزارة كانت أمام خيارين، إما رفع الأسعار أو توقيف الإمدادات.
1: وفي لبنان المجاور، وصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدات في الجنوب اللبناني، ونفذت قصفا مدفعيا وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من مناطق الجنوب. هذا في وقت تحدث فيه مسؤول أمريكي عن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما أكتوبر المقبل. في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات خلال الليل على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا. تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. في قمة غير مسبوقة تستضيفها عاصمة ويلز، يجتمع قادة اسكتلندا ويلز وإيرلندا الشمالية اليوم لتوقيع اتفاق يهدف إلى إطلاق تحرك سياسي قد يمهد للانفصال عن المملكة المتحدة. منى ذهبية.
6: ثلاثة أقاليم داخل المملكة المتحدة تفتح اليوم جبهة سياسية مشتركة ضد لندن، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية. في كارديف حيث يجتمع قادة حزب الوطن الاسكتلندي وبلايد كيمري الويلزي وشين فين للدفع نحو تغيير دستوري قد يفتح الطريق أمام استفتاءات على تقرير المصير. أهمية الاجتماع ليست في إعلان انفصال وشيك، فهذا غير مطروح عمليا، إنما في محاولة بناء تنسيق سياسي بين ثلاث قضايا كانت تدار منفصلة، والأهم أنهم يطالبون الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغيير دستوري. فيما تبدو العقبة واضحة في اسكتلندا، حيث ترفض لندن حتى الآن إجراء استفتاء جديد بعد الذي وقع في 2014 والذي انتهى لصالح البقاء داخل المملكة. أما في إيرلندا الشمالية في المسألة مختلفة قانونيا، اتفاق الجمعة العظيم لعام 1998 يسمح باستفتاء على الوحدة الإيرلندية إذا رأى وزير الدولة البريطاني أن هناك احتمالا لتأييدها من الأغلبية. والمسألة إذن لم تعد مجرد مطالب انفصالية منفردة، بل محاولة لتحويلها إلى قضية دستورية بريطانية مشتركة.
1: واليوم يبحث عدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي في فنلندا سبل تعزيز حضور التكتل في منطقة القطب الشمالي، حيث بلغت التوترات الجيوسياسية ذروتها خلال الأشهر الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند. إلى السويد، حيث أظهرت نتائج الانتخابات العامة في هذا البلد تقاربا كبيرا من حيث النتائج بعد منافسة حامية على صناديق الاقتراع، لكن اليسار تقدم بشكل طفيف، والصعوبة الآن في تشكيل الحكومة. نشوى عوني.
7: بفارق ضئيل تصدر اليسار سباق الانتخابات التشريعية في السويد وفق استطلاعات لدى خروج الناخبين، مع حصوله على 49.4% من الأصوات مقابل 49.1% لتحالف اليمين واليمين المتطرف الحاكم منذ عام 2022. وتشير التقديرات إلى حصول اليسار على 175 مقعدا مقابل 174 لليمين من أصل 349 مقعد. وتشكل هذه النتائج ضربة لحزب ديمقراطي السويد اليميني المتطرف الذي تراجع للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010، وتأمل زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون في العودة إلى رئاسة الحكومة بعد خسارتها السلطة عام 2022، بينما يسعى رئيس الوزراء أولاف كريسترسون إلى ولاية جديدة مستندا إلى سياساته المتشددة في ملفي الهجرة ومكافحة الجريمة. ورغم تقدم اليسار فإن تشكيل الحكومة قد يكون صعباً بسبب تشتت أحزابه واختلاف مواقفها.
1: وبهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، كان في أبرز عناوينها: تصاعد حدة الاشتباكات في اليمن والحوثيون يستهدفون مناطق في جنوب السعودية. إيران تعلن عن تأجيل اجتماع صلالة بناء على طلب سعودي يتعلق بتطورات الوضع في اليمن. فرنسا تستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أول زيارة له منذ توليه لمنصبه. قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يوقعون اتفاقا قد يمهد للانفصال عن المملكة المتحدة. شكرا جزيلا لكم.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أزمة مؤسساتية في المحكمة العليا تلقي بثقلها على الانتخابات البرازيلية المقبلة. الخبر والتحليل مع مراسلنا في البرازيل داد عبد الله.
1: الأزمة داخل المحكمة العليا البرازيلية اندلعت على خلفية التحقيقات في قضية بنك ماستر بعدما ظهرت خلافات بين القاضيين أليشاندري دي مورايس وأندري مندونسا حول مسار التحقيق والتعامل مع الأدلة. لكن الخلاف القضائي سرعان ما تحول إلى أزمة داخل المؤسسة نفسها في وقت تستعد فيه البرازيل لانتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب. لذلك إذا أردنا أن نفهم خطورة الأزمة الحالية داخل المحكمة العليا البرازيلية فعلينا ألا ننظر إليها باعتبارها مجرد خلاف بين قاضيين أو باعتبارها قضية مرتبطة ببنك وتحقيقات مالية. المحكمة العليا في البرازيل لم تعد مؤسسة بعيدة عن الصراع السياسي، فخلال السنوات الماضية أصبحت في قلب المواجهة بين التيار البولسوناري والمؤسسات التي تصدت له، وكان القاضي أليشاندري دي مورايس تحديداً أحد أبرز رموز تلك المواجهة. وهنا تكمن حساسية اللحظة. البرازيل مقبلة على انتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب، والسباق يبدو متقارباً، وبالتالي نحن أمام مفارقة مهمة جداً. كلما تحولت المحكمة إلى طرف في السجال السياسي أصبحت أكثر أهمية في الانتخابات، لكن كلما أصبحت أكثر حضوراً في السجال السياسي أصبحت أيضاً أكثر عرضة لفقدان صورتها باعتبارها حكماً فوق الصراع. وهنا تحديداً تكمن الخطورة. التأثير الأعمق قد يكون في شيء آخر تماماً، وهو ثقة الناخب في المؤسسات التي ستتعامل مع الانتخابات ونتائجها. فإذا كانت الانتخابات متقاربة كما تشير استطلاعات الرأي، فإن الفارق بين الفوز والخسارة قد يكون ضئيلاً، وعندها لا يكفي أن تكون النتيجة قانونية ودستورية، بل تحتاج أيضاً إلى أن تكون مقبولة سياسياً واجتماعياً لدى الطرف الذي سيخسر. وهنا يصبح وضع المحكمة بالغ الحساسية، ولذلك فإن الخطر الحقيقي لا يتمثل بالضرورة في أن تغير هذه الأزمة نتيجة الانتخابات. الخطر الأكبر هو أن تؤثر في ثقة الخاسر بنتيجتها. لذلك فإن السؤال الذي يستحق المتابعة ليس فقط من سينتصر داخل المحكمة، بل هل تستطيع المحكمة أن تخرج من هذه الأزمة محتفظة بما يكفي من الثقة لكي تبقى حكماً في بلد يستعد لواحدة من أكبر انتخاباته استقطاباً. داد عبد الله، مونتي كارلو الدولية، سان باولو.
0: أعاد مضيق باب المندب ليشكل محور مخاوف جديدة لأسواق النفط العالمية، إذ يهدد احتمال إغلاقه بفقدان جزء مهم من المعروض. هذا في وقت تتراجع فيه المخزونات وتستمر اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد بالتأكيد من الضغوط على أسعار النفط. ينضم إلينا في نشرتنا الاقتصادية مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا أصبح باب المندب أكثر خطورة الآن رغم أن حركة تجارية كبيرة ابتعدت عنه منذ أكثر من عامين؟
2: تحية طيبة للجميع. بسبب أن طبيعة الخطر تغيرت كثيرا في المنطقة بعد انطلاق الحرب في الخليج قبل أشهر، والمتغيرات الميدانية التي حدثت في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، خلال أزمة البحر الأحمر التي حدثت قبل أعوام، كان التأثير الأكبر على الحركة التجارية بين آسيا وأوروبا. لذلك سلكت السفن التجارية وسفن الحاويات في حينها المسار الأطول عبر رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. أما اليوم فالخطر الأبرز يتعلق بصادرات النفط السعودي إلى آسيا، والذي يحمل من موانئ البحر الأحمر. ميناء ينبع أصبح هو المنفذ الرئيسي للصادرات النفطية السعودية لتعويض اضطراب الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز. السعودية تنقل النفط من حقولها الشرقية عبر أنبوب شرق غرب، ثم تتجه الناقلات من ميناء ينبع نحو آسيا من خلال مضيق باب المندب. كان هذا الخط ينقل بحدود 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا، لذلك فإن تعطل مضيق باب المندب لا يهدد هذا الطريق فحسب، وإنما يضعف البديل الذي اعتمدت عليه السعودية والأسواق العالمية لتجاوز أزمة مضيق هرمز. الأهم أن هذه الأزمة قد تأتي في وقت تعاني فيه السوق أساساً من اضطراب الإمدادات وتراجع المخزونات النفطية في عدد من الأسواق الرئيسية. هذا بالتأكيد يقلل قدرة تلك الأسواق على امتصاص أي صدمة جديدة. كلما انخفضت المخزونات أصبح تأخر الشحنات أكثر خطورة، واضطر المشترون إلى المنافسة على الكميات المتاحة في الأسواق بدلا من الاعتماد على المخزونات الاحتياطية لتجاوز الأزمة. لذلك فإن إغلاق مضيق باب المندب في هذه المرحلة قد يفاقم علاوات المخاطر بصورة حادة، لأنه يضيف تهديدا جديدا إلى سوق مضطربة أساسا، ويحرمها ولو مؤقتا من إمدادات سعودية شديدة الأهمية. هنا قد يرتفع السعر بالنسبة لبرميل النفط من جهتين في وقت واحد: الخوف من استمرار التعطل والنقص الفعلي في البراميل المتاحة للتسليم.
0: زياد، ألا تستطيع السعودية إعادة توجيه ناقلات ينبع عبر مسار بحري آخر؟
2: نعم، السعودية تستطيع بالتأكيد التحول نحو المسار البديل، لكن هذا المسار يعتبر مسار طويل جدا وعالي الكلفة وغير عملي للكميات الكبيرة. الناقلة المتجهة من ينبع إلى آسيا قد تضطر إلى الإبحار شمالا عبر قناة السويس، ثم الدخول إلى منطقة البحر المتوسط والالتفاف حول أفريقيا، وثم العودة إلى المحيط الهندي. على سبيل المثال، الرحلة من ميناء ينبع إلى كوريا الجنوبية كانت تستغرق بحدود 24 يوما عبر مضيق باب المندب، لكنها قد تصل إلى حوالي 54 يوما عبر قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، أي بزيادة تقارب شهرا كاملا. كما أن ناقلات النفط العملاقة المحملة بالكامل لا تستطيع عادة عبور قناة السويس، مما قد يتطلب استخدام ناقلتين أصغر أو أكثر لنقل الكميات التي تحملها الناقلة العملاقة الواحدة، أي هذا يتطلب تفريغ جزء من الحمولة وإعادة تحميله بسفن أصغر. هذا بالتأكيد يرفع تكاليف السفن والوقود والتأمين، ويجمد الناقلات لمدة أطول في وقت تعاني فيه السوق أصلا من نقص حاد في الطاقة المتاحة للنقل. لذلك فإن الطريق البديل يمنع الانقطاع الكامل بالتأكيد، لكنه لا يستطيع تعويض باب المندب بالكفاءة والسرعة نفسها.
0: شكرا جزيلا لك مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. مشاريع الحوسبة تتوسع في مدار الأرض المنخفض، وتفاصيل أكثر في النشرة الرقمية مع كنيلة صليبي. أهلا بك.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، مراكز البيانات في الفضاء، سباق تكنولوجي بين وعود الطاقة ومخاطر البيئة.
4: للفضوليين،
3: تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، والتي يطلق عليها اليوم مصطلح Frontier Model، وأدى ذلك إلى تصاعد الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي للتدريب والاستخدام، وإلى استهلاك مراكز البيانات الأرضية للكهرباء والمياه، وبالإضافة إلى الأثر البيئي الكارثي. هنا بدأت تبرز فكرة مراكز البيانات في الفضاء Space Based Data Center. يرى المؤيدون أن الأقمار الصناعية يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية بصورة شبه مستمرة بعيداً عن الليل والطقس، ومن دون القيود التي تواجه المنشآت الموجودة على الأرض. كما يمكن نظرياً تقليل الضغط على موارد المياه والطاقة المستخدمة في تبريد مراكز البيانات التقليدية. فخلال معرض فيفاتيك في باريس، تحدث جيف بيزوس عن إمكانية بناء مراكز بيانات ضخمة في الفضاء بقدرات تصل إلى مستوى الجيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة. أما جوجل فكشفت عن مشروع يحمل اسم سان كاتشر، يقوم على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية المزودة بمعالجات متخصصة للذكاء الاصطناعي وتعمل بالطاقة الشمسية مع خطط لإطلاق قمرين تجريبيين بحلول أوائل عام 2027. أما شركة ستار كلاود أطلقت القمر الصناعي ستار كلاود 1 حاملا إلى الفضاء معالجا من نوع انفيديا اتش 10، وتقول الشركة إنها أصبحت أول جهة تدرب نموذجا لغويا كبيرا وتشغل نسخة من نموذج جوجل جيميناي في الفضاء. وتعمل شركات أخرى على استخدام الفضاء لتخزين البيانات ومعالجتها، بينما عرض فريق من جامعة بنسلفانيا تصميما هندسيا لمراكز بيانات مدارية يعتمد على الكابلات الرابطة وقوى الجاذبية والتثبيت السلبي بهدف تقليل الكتلة اللازمة لمنشآت بقدرات تصل إلى مستوى الميجاوات. من جهتها قدمت سبيس إكس خططا لنشر أعداد ضخمة من الأقمار الصناعية ستار مايند ابتداء من عام 2028، بينما أعلنت بلو أوريجين عن كوكبة تيرا ويف تضم نحو 5400 قمر صناعي. وفي الصين يجري الحديث عن خطة أكثر طموحا تصل إلى نحو 200 ألف قمر صناعي مع التركيز على المعالجة المدارية وسيادة البيانات. رغم جاذبية الفكرة ما زالت التحديات التقنية كبيرة، وفي مقدمتها إدارة الحرارة، فالفضاء لا يعاني من درجات الحرارة والظروف الجوية الموجودة على الأرض، لكن التخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المعالجات الإلكترونية يتطلب استخدام مشعات حرارية مصممة خصيصا للعمل في الفضاء. وهناك أيضا تحديات تتعلق بالاتصالات عالية الساعة مع الأرض وحماية المعدات من الإشعاع وضمان موثوقية الأنظمة على مدى سنوات، إضافة إلى التكلفة الكبيرة لنقل البنى والمعدات إلى المدار. أما الجانب البيئي فقد أشارت دراسة أوروبية إلى أن مرحلة إطلاق المعدات إلى الفضاء قد تمثل أكثر من 70% من البصمة الكربونية الإجمالية لمراكز البيانات الفضائية. فقد حذر خبراء في صناعة الفضاء ومنظمات بيئية من أن نشر ملايين الأقمار الصناعية قد يؤدي إلى آثار غير معروفة على الغلاف الجوي. وتتركز إحدى المخاوف في المواد التي تنتج عن احتراق الأقمار الصناعية والصواريخ عند عودتها إلى الغلاف الجوي، ويخشى بعض العلماء من أن يؤثر هذا التلوث في طبقة الأوزون وأن يزيد من تعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية فضلا عن تأثيراته المحتملة على المناخ. كما يبرز خطر آخر هو التلوث الضوئي، مع احتمال أن يؤدي وجود أعداد هائلة من الأقمار الصناعية إلى تغيير شكل السماء ليلا. كما يحذر منتقدون من كيفية التعامل مع الأضرار البيئية التراكمية الناتجة عن تشغيل هذه المنظومات أو تصادم الأقمار الصناعية وتفككها وعودتها إلى الأرض. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي مساء عند 5:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات ليلى الصليبي.
0: إذن هي لحظات تفصلنا عن تذكير بأبرز عناوين الأخبار. يلي ذلك نقاش مونتي كارلو الدولية والذي نخصصه اليوم لتأجيل اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين دول الخليج وإيران حول مضيق هرمز. سنتوقف عند الأسباب وعند التداعيات لهذا التأجيل. يلي ذلك العديد من الفقرات على أثير مونتي كارلو الدولية، فابقوا دائما معنا.
4: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتورة باسمة جبر لفتح ملف الحمل يغير الحواس، لماذا تفضل الحامل طعاماً وتنفر من آخر؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوليتا ناظر. إيمان الحمود.
0: هي الواحدة والنصف في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. تصاعد حدة الاشتباكات في اليمن، والحوثيون يستهدفون مناطق في جنوب السعودية. إيران تعلن تأجيل اجتماع صلالة بناء على طلب سعودي يتعلق بتطورات الوضع في اليمن. فرنسا تستقبل اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أول زيارة له منذ تولي المنصب. قادة اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية يوقعون اتفاقا قد يمهد للانفصال عن المملكة المتحدة.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: كان من المفترض أن يكون اجتماع صلالة خطوة جديدة على طريق التهدئة وفتح قنوات الحوار بين دول الخليج وإيران بشأن واحد من أكثر الملفات حساسية في المنطقة ألا وهو مضيق هرمز، لكن الاجتماع تأجل، وفي منطقة اعتادت أن تحمل التأجيلات رسائل سياسية يبرز السؤال التالي: لماذا الآن؟ وما الذي تعثر خلف الأبواب المغلقة؟ ومن يقف حقا خلف تأجيل اجتماع صلالة بين إيران ودول الخليج؟ دعونا نفتح باب النقاش اليوم ونستضيف الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومعنا دائما الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم أعزائي.
1: أهلا
0: دكتور عبد الله، نرحب بك مرة أخرى. وسؤالنا مباشرة، يعني كانت عمان تعول كثيرا على هذا الاجتماع، لنفاجأ بتأجيل الاجتماع يعني بشكل ربما غريب لم يبدو واضحا. اليوم إيران تقول بأن السعودية هي من طلبت التأجيل، لكن كل ذلك لا يبدو حقيقيا أو صلبا بما فيه الكفاية. ما الذي حدث؟
1: أولا شكرا جزيلا دكتور أيمن على هذه الدعوة، وسعيد بمشاركة زميلك أيضا خطر أبو دياب في هذه الحلقة. طبعا كان هنالك آمال كبيرة بأن ينعقد هذا الاجتماع، لأنه كان بالإمكان أن يؤسس لاتفاقات أخرى فيما بعد، يعني تنقذ المنطقة من هذه الأزمة التي هي فيها، لأن الكل متأثر من هذه الأزمة. الواضح أن كان هنالك بعض الإجراءات، منها أولا أن المملكة البحرين قررت الانسحاب أو عدم الحضور وأعلنتها رسميا، وهذا جاء يعني على بناء على أنها لا توجد لديها علاقات دبلوماسية مع إيران. المسألة كلها يعني المفاوضات ما بين مسقط وطهران لم تكن واضحة للجميع، ولا أحد يعلم ما يعني أين توصلوا، ولكن الذي نعرفه أن أتت هذه الاجتماعات أو التفاوضات ما بين مسقط وطهران بناء على الاتفاقية الإطارية أو الاتفاق اللي وقع في إسلام أباد أو ما بين ببساطة إسلام أباد. في البند الخامس كان هنالك إشارة إلى أن عمان وسلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يتفاوضوا بخصوص إدارة المضيق وكيف يتم فتحه، وتمت عدة اجتماعات حسب ما نعلم في هذا الخصوص، وربما توصلوا إلى اتفاق لفتح مسارات معينة وإدارة معينة، لكن التفاصيل لم تذكر.
0: دكتور العزيز، يعني قبل فترة قليلة قرأنا مقالا لوزير الخارجية العماني يقول بأننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد، كان واضحا في كلامه، وفي نفس الوقت أعلنت عمان عن عقد هذا الاجتماع. يعني كيف يمكن الربط بين عدم التوصل للاتفاق؟ هل استعجلت عمان في ربما الترتيب لاجتماع من هذا النوع قبل التوصل إلى اتفاق واضح صلب يمكن الاستناد إليه فيما يتعلق بهرمز؟
1: أولا لابد أن نفهم أن الاتفاق لابد أن يكون ما بين إيران وسلطنة عمان، لأنهما الدولتان المشاطئتان الرئيسيتان في هذا الموضوع.
0: نعم. ودول
1: الخليج الأخرى لابد أن تشاور معها، لأن هذه أيضا مصلحة مشتركة، لكن سيادة المضيق هي ما بين إيران والسلطنة، وتم التفاوض ولم يتم الاتفاق بسرعة، لأن في الجولات الأولى لأن إيران كانت تطلب أو لديها طلبات أعلى من ما كان ممكن أن تسمح به السلطنة، منها أن يكون هنالك في رسوم عبور و

0: مبابي تفوق في الأرقام، يعني هو هدف في الليغا، هدف أيضا في كأس العالم، وهدف تشامبيونز ليغ أيضا، لكن لم يحقق أي لقب. نجد أسماء أخرى، هاري كين لديه أرقام كثيرة، بيليغهام، لكن هالاند أيضا، فينيسيوس، رودري، لكن من العرب طبعا هناك مرشح وحيد وهو للأسف يعني مرشح وحيد العرب، وهو لا. أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان. ثم هناك معطى جديد وهو عودة ليونيل ميسي الأرجنتيني إلى المسابقة وإلى القائمة.
1: نعم. طيب ظفر الله، يعني لمن تصوت؟ صوتك مهم.
0: أنا شخصيا يامال لسببين، يعني حقق كأس العالم.
1: نعم.
0: هو عبقرية.
1: نعم.
0: سجل الكثير من الأهداف مع برشلونة.
1: نعم.
0: فاز بالليغا وكأس العالم. أعتقد يعني إذا كان يعني تقيدنا بالمعايير والمقاييس، أما
1: نعم.
0: إذا كان ذهبنا للأرقام، هناك أسماء كثيرة كما ذكرت، كيليان، هاري كين، بيلينغهام،
1: يعني ربما نطرح هذا الموضوع أيضا، نشرك معنا الزملاء، يعني محمد شحاتة، منح هذه الجائزة ليمين يامال، ونعلم أنه كيليان مبابي هو هداف الدوري الإسباني، هو هداف كأس العالم التاريخي، وهداف لدوري الأبطال، وتوفيت هذه الفرصة، يعني
2: هداف كل شيء، ولكن نتائج فردية.
1: نعم. طيب، يعني المقاييس التي تمنح من خلال هذه الجائزة، كما قال جوزيه مورينيو، يعني كان حديث مقنع جدا، وهو يدافع عن كيليان مبابي بشكل واضح، وهو يستحق الكرة الذهبية.
3: هو الأمر ليس كذلك يعني، ولكن السابقة هي فكرة أن اللاعب يرشح نفسه، هذا شيء لم يحدث سابقا يعني بالنسبة لليمين يامال، يعني هل رأينا مثلا تصريحات سابقة بالنسبة لميسي أو غيره من اللاعبين يعني؟
1: نعم.
3: أنه أحق بهذه لم تحدث، أعتقد تسقط برضو بالنسبة للاعب.
1: صحيح.
3: يعني
1: صحيح.
3: لم تحدث يعني، وشفنا انتقادات كبيرة، يعني يتحدث أنه الوحيد عيد، وأن منافسه الحقيقي هو
1: كيليان
3: مبابي. يعني ما هذا الكلام يعني؟ نعم. لأحد المحطات الإسبانية يعني، أعتقد أن إذا التصريح أثار غضب العديد من المتابعين يعني، أو حتى متتبعي كرة القدم والمتخصصين، حتى بعض لاعبي كرة القدم، شفنا كان في رد من عثمان ديمبلي على هذا التصريح، وأعتقد أنه هذه الأشياء لأول مرة بتحدث يعني. لكن لو تحدثنا عن المرشحين، ستجد أن هناك أكثر من مرشح لهذه الجائزة يعني، في كثير يعني، في أمال، في مبابي، هناك أيضا هاري كين قدم مستويات كبيرة مع فريق بايرن ميونخ، عثمان ديمبلي، بالتالي أعتقد أن الأمور هتكون صعبة هذا العام.
1: الأمور صعبة. زين العابدين بركان، لمن تحت الكرة الذهبية؟
4: والخيارات صعبة طبعا. طيب. أسماء كبيرة وكثيرة. نعم. تعلقت خاصة،
1: ستصوت لمن؟ طيب،
4: لامين يامال، ديمبلي، أسماء كثيرة، وبالتالي الخيارات حتكون صعبة هذه المرة عكس
1: السنوات الماضية،
4: عكس التنافس في النسخ الماضية.
1: نعم. طيب، لمن تدلي بصوتك في الترشيح؟
4: والله ممكن لامين يامال.
1: لامين يامال يعني يعني حتضيعونا انتو وزفر الله. طيب، نتحدث عن هذه المقاييس، ودي يعني أخلاقيا عندما يتحدث لاعب يقول أنا أحق بالكرة الذهبية، أيضا هذه بدعة في كرة القدم.
2: صحيح.
1: أو شكل جديد أو سلوك.
2: صحيح.
1: جديد ومندفع وغير مسؤول يعني، ولام الوسط الرياضي كيليان مبابي عندما تحدث عن الكرة الذهبية، قالوا له ماذا تريد أنت كابتن المنتخب الفرنسي، ألايك في هذا، أنت قائد المنتخب الفرنسي، أنت الهداف التاريخي للمونديال، ماذا تريد بالكرة الذهبية؟
2: لا صحيح، أصبحت أو ليست كرة القدم أصبحت أنانية، ليس فقط اللاعبين واللاعبون، بالطبع كل واحد هو يتحدث عن نفسه، هذا شيء جديد ولكن مهم جدا، لأن هناك متابعة بالنسبة للجماهير، الجماهير تطالب بذلك، تطالب بآراء الناس، ورأينا في مجلة فرانس فوتبول أربعة لقاءات مؤخرا لديمبلي، لمبابي، ليامال، ولكفارتخيليا أيضا اللاعب الجورجي لاعب باريس سان جيرمان اسمه أيضا مطروح، هناك العديد من الأسماء المطروحة. أنا أعتقد أن هاري كين مثلا هدف المنتخب الإنجليزي وهدف بايرن ميونخ هو أيضا اسم مرشح

0: إذا أمس سجل هدفه 99
1: هدف رائع
0: التحق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في 97 مباراة، والهدف 150 في 153 مباراة في كل المسابقات مع هذا الفريق الألماني. ذكرنا هالاند، ممكن أن نتحدث عن مايكل أوليزي أيضا من بايرن ميونخ، ممكن أن نتحدث عن قائد المنتخب الإسباني رودري، وإن موسمه مثلا مع مانشستر سيتي لم يكن جيد العام الماضي، كان غائبا لفترة طويلة بسبب الإصابة. هناك الكثير أيضا من اللاعبين الذين غابوا، يعني لا ننسى من حيث المبدأ الفترة الزمنية التي تتخذ بعين الاعتبار تنتهي مع المونديال، أي الموسم الماضي، والموسم الماضي يامال غاب بسبب الإصابة، ديمبلي غاب أيضا لفترات، هناك الكثير من اللاعبين الذين غابوا. صحيح مبابي فشل مع ريال مدريد، نجح مع منتخب فرنسا من الناحية الفردية، لم ينجح من الناحية الجماعية، أن فرنسا أنهت في المرتبة الرابعة، فيما كان البعض يعتبر أنها باستطاعة منتخب فرنسا أن يفوز باللقب العالمي. إذا هناك الكثير من النقاط الجديدة والمرشحين، يعني كل واحد يرشح نفسه، صحيح ظاهرة كما ذكرت جديدة.
1: إذن سننتظر على العموم، ولكن يبدو يمين يمال من خلال هذه التلميحات حصر المنافسة بين كيليان مبابي ولامين يامال. إذن كلمة سريعة عن فريق ريال مدريد وهذا الأداء الرائع، يعني أوروبيا وعودة في محليا وديع مع جوزيه مورينيو، وهو يصير على إشراك الثلاثي، ويبدو أن هناك تفاهم بشكل ما بين الثلاثي الهجوم في ريال مدريد، والوضع أفضل من السابق لمن يتابع مباريات ريال مدريد.
0: بالفعل الوضع أفضل، يتفهمون نوعيا بشكل نوعا ما، يعني وليس بشكل كلي، ولكن صحيح أن مبابي يسجل كثيرا، فينيسيوس بيلينغهام يسجل كثيرا، وفينيسيوس أقل، وربما لهذا السبب في تصريحات
1: جوزيه مورينيو
0: الأخيرة سمعناه يدافع كثيرا عن فينيسيوس جونيور، وكأنه يريد أن يشجع اللاعب البرازيلي في أدائه مع ريال.
1: إذن محمد شحاتة نبدأ معك هذه المرة، جوزيه مورينيو يشتغل بشكل واضح، وهو أتى فعلا من إصلاح الفريق، فريق ريال مدريد، سواء كان أوروبيا أو محليا في الدوري الأسباني.
2: بالتأكيد، يعني أعتقد أن ريال مدريد يعني بيسير بالطريق الصحيح مع الفريق في حالة أفضل، يعني هذا الموسم مع جوزيه مورينيو، وأعتقد بشكل كبير جدا هيكون منافس أوروبيا يعني وحتى محليا بشكل كبير جدا. بالتالي ريال مدريد يعني في وضع آمن يعني مع جوزيه مورينيو هذا الموسم.
1: ظفر الله.
3: نعم،
1: ريال مدريد
3: أعتقد أن جوزيه مورينيو بدأ يخرج وصفته السحرية، هو يعرف خبايا ريال مدريد، يعني هو سبق له أن درب هذا النادي العريق، وبالتالي يعرف كيف يمكن توظيف اللاعب، أهم شيء هو توظيف اللاعبين، ثم هو يعتمد على ترسانة هامة جدا من اللاعبين، يكفي يعني ذكر الهداف مبابي، يعني فينيسيوس، يعني
1: كورتوا
3: الذي أعتقد أنه الحارس البلجيكي، كورتوا أعتقد أنه أفضل حارس الآن ربما في العالم، لأنه شاهدنا كيف يتصدى
1: وينقذ الفريق في أكثر من مناسبة.
3: نعم، أمام إنتر ميلانو في مباراة الذهاب تصدى لأربع كرات كانت ثابتة، كان ممكن تأتي منها أهداف. بالتالي الآن العزف المنفرد سيتواصل، ريال مدريد وبرشلونة في واد، والبقية الآخرين في واد آخر.
1: إذن نتوقف مع فاصل ونعود مع البطولة الإنجليزية، البطولة الإيطالية، وأيضا سنتوقف مع عالم التنس هذه المرة من الولايات المتحدة الأمريكية، آخر البطولات المفتوحة للتنس.

0: توب سبور من مونتي كارلو الدولية. وديع فيعاني، عاطف علي صالح.
1: نحيي المستمعين، مستمعين مونتي كارلو الدولية أينما كانوا، ونحيي محمد الشحاتة معنا دائما من القاهرة، ظفر المؤذن من تونس وديع، ونحيي مازن في الإشراف التقني وكل مستمعي مونتي كارلو الدولية الرياضية.
0: توب سبور، البطولات الأوروبية.
1: إلى الدوري الإنجليزي الشيق وإلى هذه المباريات القوية، وبدأ تألق الدوري الإنجليزي وأكثر شغفا من خلال هذا التماس الذي يوجد مع ركلات التريح، مع الضربات الثابتة، وأيضا مع هيئة الحكام التي تتدخل بشكل مبكر وديع وتوقير بخطأ احتساب هدف السيتي في اليونايتد، وهو الهدف الوحيد بالرغم أن هذا الحكم، طبعا هذه المباراة الحكم ألغى الهدف وعاد ثبت الهدف من جديد، وهيئة الحكام ترفض هذا الهدف، هدف هالاند. يعني سيناريوهات رائعة، تشرح لنا أكثر.
2: هي نقطة إيجابية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن يكون هناك ردة فعل وسريعة واعتراف أيضا بالخطأ، هذا ما حصل. ولكن حقيقة يعني الهدف من الواضح أن كان هناك وضعية تسلل، جميع شاهد ذلك. يعني لم أفهم لماذا الحكم عاد عن قراره. صحيح أن هالند الهداف، هداف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في فوز مانشستر سيتي على ملعب مانشستر يونايتد، هو شخصيا لم يكن في وضعية تسلل، ولكن من الواضح أن إنزو فرنانديز الأرجنتيني كان في وضعية تسلل وأثر على اللعب. يعني الأمور كانت واضحة للجميع، ولا يعني الخطأ لم يكن، يعني غريب أن
1: يعود الحكم
2: هذا الخطأ. وإذا هناك المشكلة الأساسية ليست في الاعتراف بالخطأ، ولكن المشكلة الأساسية هي في احتساب هذا الهدف وعدم الرؤية أن كان هناك وضعية تسلل. وهذا ما يحصل دائما في الدوري الإنجليزي، يعترفون بالخطأ ولكن في الأساس الخطأ لا يجب أن يحصل.
1: نعم، ولن تتغير النتيجة. يعني يونايتد خسرة أيضا، يعني
2: خسارة، يعني اعتراف بالخطأ
1: طعم الظلم،
2: لا يغير النتيجة طبعا.
1: ظفر الموازن، يعني طبعا هذه المباراة ومثل هذه الأخطاء فعلا تهز الفريق وتهز نتائج الفريق، بالرغم أنه مانشستر يونايتد لعبة أو سيتي لعبة منقوص في هذه المباراة.
3: نعم، هو السؤال هل أصبح الفار نقمة أم نعمة؟ هذا سؤال مهم جدا يجب الإجابة عليه. يعني هذا التضارب الذي حصل في مباراة أولد ترافورد ما بين مانشستر سيتي وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، يعني يفتح صفحة ويثير الجدل. يعني هناك رأيان مختلفان، حامل الراية يرفع الراية يعلن عن تسلل، ثم يحتسب الهدف، ثم يتم التراجع، ثم يحتسب الهدف، وفي الآخر احتسب هدف هالاند وفاز السيتي بهذا الديربي التاريخي. وسط جدل كبير، يعني لست أدري، لا يمكن إصلاح هذا الخطأ، لأن اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، ليس هناك مجال لإلغاء الهدف أو لإعادة المباراة. وبالتالي هذا يجعل لجنة الحكام في الرابطة الإنجليزية أو الدوري الإنجليزي يجب أن يعني تجد الحلول. يعني الحكم وحامل الراية والفار، من هو المخطئ ومن هو الصحيح؟
1: جميل. محمد الشحاتي، يعني نخشى مع هذه التطورات والتطور قوانين كرة القدم، وشاهدنا ذلك في كأس العالم، أن تحتسب مثل هذه النتائج بعد نهاية المباراة، أن يحتسب هدف أو يلغى هدف والمباراة تكون قد انتهت، ويفسد علينا متعة كرة القدم يا صديق.
4: لا، بكل تأكيد، يعني أخطاء كرة القدم لا زالت الأخطاء التحكيمية بالرغم من وجود الفار ووجود تقنيات أحدث بالنسبة، ولكن هذه هي كرة، متعة كرة القدم، الأخطاء التحكيمية دائما مسار جدل سواء في كبرى الدوريات أو حتى في الدوريات الصغيرة. يعني لا. في مسألة أعتقد أنه مسألة الوصول إلى العدالة 100% هيكون صعب في عالم كرة القدم. يعني دائما الأخطاء موجودة، الأخطاء جزء من كرة القدم، الأخطاء جزء من متعة كرة القدم. يعني وبالتالي فكرة الحديث أنه انه اختفاء هذه الاخطاء لن يحدث، يعني هذه الامور لن تحدث يعني. وبالدليل هذه المباراه الاخيره بالنسبه لفريق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يعني هدف تسلل كان واضح يعني، ولكن كالعاده يعني.
1: نعم.
4: هذه هي كره القدم.
1: جميل.
2: لا لا لا لا ليش بان نفكر حتى يعني بالعوده على نتيجه يعني عندما تنتهي المباراه.
1: نعم.
2: انتهت المباراة، أغلق كل شيء، ولا يجب أن نعود إلى النتائج. من الممكن اتخاذ مثلا عقوبات إذا ذلك كان، إذا في داعي لذلك، بحق الحكم إذا أخطأ، بحق لاعبين إذا أخطأوا، بحق الجمهور إلى آخره، ولكن لا يجب العودة وتغيير النتائج في عالم كرة القدم. هذه نقطة مهمة جدا. والخطأ هنا مرة جديدة يعني، الفار ممكن أن يثبت أن كان هناك خطأ، عادوا إلى الفار، رأوا أن هالاند لم يكن في وضعية تسلل واحتسبوا الهدف، ولكن من الواضح أن إنزو فرنانديز كان أكرر في وضعية تسلل، وهو أزعج الحارس المرمى الخصم. إذن لعب دور، وهنا القانون واضح، كان على الحكام الحكم
1: أن يتفادوا هذا الخطأ.
2: تماما، أن يتفادوا الخطأ، يعني لم يكن هناك داعي لأن يرتكبوا الخطأ، كل شيء كان واضح في الصور التي شاهدوها أكثر من مرة.
1: إذن السيتي بدأ المشوار في الدوري الإنجليزي بشكل رائع، ولكن أرسنال أيضا يدافع عن اللقب بشكل استثنائي أيضا في هذه البطولة. طبعا مباريات أرسنال وديع في الدوري الإنجليزي،
2: أرسنال يبقى هو الأفضل مع مانشستر سيتي بعدد النقاط، 4 مرات أخذوا 4 مباريات وفازوا 4 مرات، ولكن أرسنال مذهل، هذا الفريق الذي حقق الفوز في الدوري العام الماضي بعد غياب أكثر من 20 عام، هو يفوز بمباراته الرابعة بهدفين لا شيء على ملعب ساندرلاند، فريق ساندرلاند الذي أنهى ب10 لاعبين بعد طرد أحد اللاعبين. أرسنال يفوز أيضا، كان فاز أوروبيا بخارج قواعده بهدف للاشيء على ملعب نابولي. أرسنال فريق قوي جدا، ثابت منذ بداية الموسم، ومستواه ثابت، وأيضا نتائجه استثنائية منذ بداية الموسم.
1: معك محمد شحاتة، ومع فريق ليفربول الذي تعادل في آخر مباراة أمام فولهام، يبدو أن الفريق يتعثر حتى الآن، هو في الترتيب 6 نقاط.
4: بالتأكيد يعني ليفربول هذا الموسم الفريق بيمر بمرحلة صعبة جدا، خصوصا بعد رحيل محمد صلاح أحد الأعمدة الرئيسية يعني. وأعتقد أن المرحلة الجديدة تحت أريولا المدير الفني الجديد، وأعتقد صعبة جدا يعني. الفريق بدأ مشواره بشكل مترنح يعني، في عقم تهديفي في

0: يمشوا مع بعض. بس انت هي دي كانت فكرتك من الاول. الضغط كان عليكي قوي حتى من الاول، لانك يعني ما بتعرضي في اسبوع الموضة في لندن في 2021، يعني الفاشن ويك في لندن، كعربية مسلمة جاية من المملكة العربية السعودية، بكل يمكن الصورة النمطية اللي هي يعني الاتيكات اللي بتبقى يضعوها على المرأة السعودية. هنا ازاي واجهتي وانت كتير مصرة تقولي انك جاية بخلفية وثقافة عربية وبتبني جسور ما بين الاتنين؟
1: صحيح صحيح. هي كانت انا يعني سبحان الله، احس انه دائما كناس ارتست بتجينا دائما الالهام والطريق من رب العالمين. فأنا كتير كان مهم عندي إنه الناس يعرفوا الخلفية تبعي، عشان فعليا أحس إنه حتى لو المنافسة بمجال الفاشن والأزياء والآرت، حتى لو المنافسة قوية، كل شخص له بصمته الخاصة وممكن ينجحوا ببصمتهم الخاصة. لو ضيعتوا البصمة هذه وسويت كوبي من الفلان والآرتست الفلاني، لا يعني حتضيعوا. فكانت يعني كانت مهمة بالنسبة لي، وطبعا يعني كان في انتقادات وبنفس الوقت كان في تشجيع. بس يا سمير، الناس اللي كانوا بينتقدوا الحين بيشجعوني.
0: طب كويس.
1: معناته ده تسوي شيء كويس.
0: نجحتي. كنت كمان عندك مجموعة خاصة سميتيها ملكات، ليه كان مهم بالنسبة لك كمان انك تظهري الإرث والثقافة السعودية والعربية؟
1: مجموعة الملكات كانت جدا مهمة بالنسبة لي، لأنها فعليا حسيت انه السنة هذيك بالذات كانت سنة غيرت البزنس وغيرتني أنا كشخص. فنحن نعرف أنه كرائدات أعمال لازم التغيير تبدأ من جوا عشان نشوف التغيير برا. من جد يعني شغل ما من جوا ومن برا، يعني ما توقف. الكولكشن اشتغلت فيها من قلب، لأني فعليا أنا لما زرت العلا حبيتها جدا جدا جدا، لدرجة يعني أحيانا بشتاق لها كأنها شخص. وكان كثير مهم إنه أدرس عن العلا وأدرس عن تاريخها وعن أوائل العرب اللي هم النبطيين. فقلت كامرأة بتكلم عن الملكات النبطيات اللي وقتها أصلا هم اللي كانوا يعني يهتموا بالشعب وكانوا يهتموا بالبزنس، لأنه الرجال أغلبهم كانوا مشغولين بالحروب أو الـ keeping everyone safe،
0: الأمان.
1: الأمان، أيوة. ولسه كان عندي التشالنج إنه كيف أبني الجسر بين العالم بالشرق والعالم بالغرب. فهذا الشيء يعني هي يعني بصمة كبيرة من جزء كثير مهم للبزنس تبعي لبراند فومي لندن.
0: وعندك كمان تحدي تاني حابة نتكلم عنه، تمكين الشباب، وانك كمان تبني جسور ما بين الثقافة دي، او خلينا نقول مجال الازياء اللي هو مغلق شوية، وتفتح الابواب للشباب. اسستي اكاديمية سومي تالنتس اكاديمي علشان كمان تساعد الشباب دول، ليه؟ علشان انت ما لقيتيش منظمة زي دي تساعدك وقتها؟
1: كنت بقولها انه كمان احس دائما، احنا دائما بتكلم بهالموضوع انا، انه احس انه مجال الازياء ومجال الفاشن هو المجال الوحيد اللي صعب تلاقي فيها منتورشيب، تلاقي فيها احد يرشدك. احس انه المجالات التانية كأنه الطريق موجودة بالنسبة لهم، بس هذه ستيب واحد وهذه المرحلة الثانية وهذه المرحلة الثالثة. بمجال الفاشن ما في، وما في أحد بيعلمنا إيش نسوي وكيف نسوي، أحد نتعلم من تجاربهم الشخصية والتجارب العملية. فحسيت إنه طيب أحد شخص، وأنا بدأت إنه صاروا يعزموني بالجامعات علشان أعطي محاضرات. وبعدها صاروا الطلاب يرسلوا لي إيميلات يحتاجوا مساعدة، يحتاجوا إنه إن أسوي لهم منتورشيب، وقالوا لي إنه لا، مستعدين ندفع لك عشان تعلمينا. فقلت وقتها إنه لا، ضروري إنه على الأقل يكون في مؤسسة، في شيء إنه

0: مركز عليها كتير حاليا، مركزة أنا على صومي لندن أكتر، بس هي موجودة، لأن إذا أحد بحتاج المساعدة أو بحتاج أني أعطي كورس، بعمل أنا أحيانا كورس ماستر كلاسز، أو بروح بحتاج أروح الجامعة أعطي محاضرة، مصممة أزياء تبدأ جديد ومحتاجة كونتاكت، محتاجة أحد يساعدها بالبزنس بالكرياتيفيتي، فالمؤسسة موجودة عشان كده.
1: حبيت الأحلام دي اللي بتتحقق بقوة بإصرار، وفي نفس الوقت قد إيه مسيرتك ملهمة، وكمان بتحاولي تقسميها مع ناس تانية، والبساطة دي لسه موجودة، طبعك لسه بسيط رغم إنك دخلتي في الفاشن ويك في لندن، وصلتي للريد كاربت في مهرجان كان، وصلتي لمجلة فوغ ال. ليه مهم انك تفضلي بسيطة قريبة من الناس حتى لو مجموعاتك فخمة، وخلي الناس كمان بتحلم؟
0: السؤال هذا جدا جميل، انا ما فكرت فيها، بس الجواب اللي جات في بالي على طول انه ما ربي خلقنا عشان نساعد بعض، ربي خلقنا عشان نكون في مجموعات، ويعني إذا أنا بساعد شخص ما حينقص مني، بالعكس ممكن الشخص اللي بساعده حيسألني أسئلة أو حيفتح لي أبواب، بيخليني أفكر بطريقة أنا ما فكرت فيها، فبالتالي تفكيري أنا حيكبر والإكسبيرينس تبعي حيكبر. وزي ما أنا حساعد الناس التانيين، ترى فيك الحمد لله يعني من يوم ما أنا جيت على لندن، من يوم ما بدأت سيرة المهنية من 2021، دائما كانت جنبي امرأة قوية. احيانا بيكونوا اكبر، اغلب الاحيان بيكونوا اكبر مني، مو اغلبهم بيكونوا بمجال الفاشن، بس دائما دائما بيكونوا موجودين، وبتصل عليهم وبيجاوبوا على طول، بيكون عندي مشكله بالبزنس بيساعدوني فيها على طول. فاعتقد انا تعلمت هذا الشيء من النساء الملهمات اللي كانوا في حواليني وساعدوني ولساتهم بيساعدوني.
1: جميل جدا، واحنا مستنينك هنا في الفاشن ويك سومي علشان نشوف ازيائك كمان هنا في باريس، والمره الجايه الانترفيو تتعمل هنا في استوديوهاتنا في مونت كارلو الدوليه.
0: ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا ليكي والمزيد من النجاح
0: حبيبتي. شكرا، وياك يا رب. شكرا.

يا حظي كارول سماحة ويا حظنا بيكو. شكرا جزيلا لكل ضيوفنا, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لشاهيناز, وأكيد موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا, أدما باي.

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية، إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
0: ميسا إسماعيل،
3: أهلا بكم إلى مساء مونتي كارلو الدولية. هذه الفترة مستهلة بنشرة للأخبار وإلى العناوين. الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. تأجيل اجتماع صلالة الخليجي الإيراني الذي كان مخصصاً لإيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز. ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الإليزي وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. تظاهرات في سوريا احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات 40%. مفاوضات شاقة في السويد لتشكيل الحكومة بعد فوز اليسار بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية. وأعلن الحوثيون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في جنوب السعودية، وقالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى المملكة في اليمن خلال الأيام الماضية. الهجوم شن بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ليال بشار.
4: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية، تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخازن المتفجرات. وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارتنا على محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز، عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابقة منذ أيار مايو الماضي.
3: إلى ذلك، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. وفي ردود الفعل، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها ما وصفتهم بوكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية. فهل تتجه السعودية إلى التصعيد عسكريا ضد الحوثيين؟ نستمع إلى الإجابة مع مبارك العاتي، كاتب وباحث سياسي من الرياض، متحدثا لليال بشارة.
5: السعودية حتى الآن لم ترد، وليس هناك هجمات جوية سعودية. هناك هجمات جوية من القوات المسلحة اليمنية التي أضافت هذه المرة سلاح الجو وسلاح الطائرات المسيرة. السعودية حتى الآن لم تتحدث ولم تشر ولم توضح ولم تذكر ولم يصدر أي بيان من السعودية عن أنها تنفذ هجمات جوية، واعتدنا دائما من السعودية الوضوح في كل خطواتها. ما جرى هو هجمات من القوات المسلحة اليمنية عبر الطائرات وعبر المسيرات، والتي من شأنها أن تقلص نفوذ الحوثي في المناطق التي تمدد فيها على الساحل الغربي. ورأينا أن المعادلة بدأت تعود لطبيعتها من خلال عودة قوات الحكومة اليمنية للسيطرة على الساحل ودحر تمرد الحوثي من جديد. الحوثي تحرك في هذا التوقيت خدمة للخطط الإيرانية التي تريد فتح حرب موازية في مضيق باب المندب، والسعودية بالفعل تدرك هذه الخطط، لذلك هي تريد أن تحجم من الحوثي عبر التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وعبر منع اندلاع حرب وتفجر صراع جديد.
3: استمعنا إلى مبارك العاتي كاتب وباحث سياسي من الرياض. إلى ذلك، ألغت دول عربية في منطقة الخليج اجتماعا مع إيران كان مزمعا عقده اليوم عن تداعيات تأجيل هذا الاجتماع، والذي كان مخصصا للبحث في مستقبل مضيق هرمز. تحدثت إيمان لحمود إلى دكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
6: عمان ترى أن هذه الحرب وهذه الأزمة كلما طالت كلما أثرت على دول الخليج ودول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. دعونا نذكر أن عمان ليست متأثرة لأنها ليست هي المطلة أو موانيها ليست مطلة على أو مغلقة ضمن مضيق هرمز، هي دول الخليج الأخرى. فعمان كل ما تحاول تعمله أن تساعد الدول الأخرى. مهما كانت سياسة إيران، لابد من أن نصل إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده، وأن يحل القضية وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
3: استمعنا إلى الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. إلى ذلك، قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي اليوم إن الاضطرابات في مضيق هرمز من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بأن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط السري التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع. التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ تسلمه المنصب في شهر أيار مايو الماضي. التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المزيد من التفاصيل مع منى ذويبية.
7: تحمل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى باريس في أولى محطاته الأوروبية دلالة تتجاوز البروتوكول، فاختيار فرنسا تحديداً رسالة بأن بغداد تبحث عن شريك غربي ثالث خارج الثنائية الخانقة بين واشنطن وطهران. فمنذ رفض باريس الشهير للغزو الأمريكي عام 2003 راكمت فرنسا رصيداً رمزياً لدى العراقيين، حوله الرئيس ماكرون خلال السنوات الأخيرة إلى شراكة استراتيجية عماد الأمن والطاقة والبنى التحتية، وفي قلبها الاستثمار العملاق لشركة توتال إنرجي في البصرة ب 27 مليار دولار. هذه العلاقة تزدهر سياسيا وتبقى هزيلة تجاريا، إذ لا تتجاوز الحصة الفرنسية 1% من التجارة الخارجية للعراق في سوق تهيمن عليه الصين وتركيا وإيران. ومن هنا تقرأ عقود اليوم في الإليزي على أنها محاولة فرنسية لتحويل النفوذ السياسي إلى حصة اقتصادية في توقيت بالغ الحساسية. فالحرب الإقليمية تعطل صادرات النفط العراقي، وباريس تريد تنويع مساراتها حماية لأسواق الطاقة والقدرة الشرائية الأوروبية، فيما يبحث العراق عمن يملأ الفراغ الأمني مع انحصار مهمة التحالف الدولي.
3: قال مصدران أمنيان لرويترز إن هجمات صاروخية استهدفت 3 معسكرات تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية الشرقية السليمانية في إقليم كردستان العراق في وقت مبكر من صباح اليوم. تشهد سوريا تظاهرات شعبية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بحوالي 40%. المزيد من التفاصيل معك هدى العنز.
8: شملت الاحتجاجات عددا من المناطق منها العاصمة دمشق، إدلب، حما، شيخون، فيما نفذ أهالي مدينة الشحيل في ريف دير الزور صباح اليوم وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي أشعلوا خلالها الإطارات وقطعوا الطريق العام في المنطقة. كما احتج سائق سيارات النقل العام في مدينة الطبقة في محافظة الرقة على القرار وقطعوا أيضا الطرقات قبل أن تتمكن قوى الأمن من إعادة فتحها. وطلب المحتجون الحكومة بالتراجع عن القرار أو زيادة أجور المواطنين ليتمكنوا من التعامل مع هذه الزيادة. كما رفعوا شعارات مثل الشعب يريد إسقاط الوزير. وزارة الطاقة السورية المسؤولة عن القرار قالت إن قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى حوالي 40% مؤقت، وعزت ذلك لارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية. في هذه الأثناء وافق مكتب مجلس الشعب اليوم على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة للاستماع إلى إيضاحات الوزارة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
3: اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية. قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. للخوض في تفاصيل هذا التقرير تواصلت مونتي كارلو الدولية مع كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم، فلنستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خدش.
9: بالنظر إلى عناصر أساسية في الانتهاكات الإسرائيلية والمركبات الأساسية لمشروع المحو الإسرائيلي، بنلاحظ أن هذا المشروع استند على 5 قضايا رئيسية. القضية الأولى هي الترهيب والعنف، ولاحظنا ذلك من خلال آلاف التوثيقات اللي حصلنا عليها خلال السنوات الأخيرة وما قبل ذلك. عمليات القتل اللي أدت لقتل 1107 مواطنين فلسطينيين بجرار الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين بدون يعني تقريبا بدون أي شكل من أشكال المحاسبة. القضية الثانية هي التطهير العرقي اللي إسرائيل مارسته على مدى سنوات، وخلال سنوات الأخيرة تم تكتيفه بشكل أكبر. قضية الضغط الاقتصادي المستمر على الفلسطينيين واللي بيشمل منع التطوير في داخل المنطقة سي وحتى المناطق الفلسطينية المختلفة، السيطرة على الموارد، حجز أموال المقاصر الفلسطينية، كل ذلك هو شكل من أشكال الخنق الاقتصادي وتفتيت الوجود الفلسطيني الجمعي الفلسطيني من خلال مشروع المحو.
3: استمعنا إلى كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من خطر انهيار النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان خلال أسابيع بسبب الافتقار إلى تمويل كاف. في الملف الأوكراني برر الكرملين الضربات التي طالت أمس مناطق أوكرانية محاذية للحدود مع بولندا، مؤكدا أنها جزء من المهام التي تؤديها القوات المسلحة الروسية. هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في ضربة روسية استهدفت مستودعا في منطقة بشمال شرق أوكرانيا. تستكمل السويد عملية الفرز النسبة القليلة المتبقية من أصوات المقترعين في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد، وشهد التحقيق المعارضة اليسارية تقدما دئيلا لا يكفي لرسم معالم تأليف الحكومة الجديدة. هدى العنز.
8: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في السويد تقاربا شديدا بين الكتلتين الرئيسيتين، إذ حصلت المعارضة اليسارية بقيادة ماغدالينا أندرسون على 176 مقعدا مقابل 173 لتحالف اليمين بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أولف كريسترسون. ورغم تحقيق المعارضة اليسارية تقدما ضئيلا، يتوقع أن تواجه مفاوضات شقة لتأليف حكومة جديدة، خصوصا مع وجود خلافات جوهرية بين أحزاب اليسار الأربعة. هذا في الوقت الذي تسعى فيه أندرسون المعروفة في السويد بلقب ماغدا إلى العودة إلى السلطة. من جهته أعرب كريسترسون عن رغبته في البقاء في منصبه بهدف جعل السويد عظيمة مجددا، مستلهما شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما دفع عن سجله في تشديد سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة، غير أن آمله بإدخال حزب ديمقراطي السويد اليمين المتطرف إلى حكومته باتت تتبخر، لأن الحزب المتشدد وفي نتيجة غير متوقعة تراجع للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان. لكن النتائج ليست نهائية، وقد تحدث مفاجآت، إذ أن بعض الأصوات لن يبدأ فرزها إلا الأربعاء المقبل.
3: ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية بطائرة مسيرة وصواريخ. تأجيل اجتماع صلالة الخليجي الإيراني الذي كان مخصصا لإيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز. ماكرون استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الإليزي وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. تظاهرات في سوريا احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بحوالي 40%. مفاوضات شاقة في السويد لتشكيل الحكومة. شكرا للمتابعة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
3: ونبدأ مع أولى فقراتنا نشر رياضية، وهي معك صدام صديق. مرحبا صدام.
10: مرحبا.
3: ونبدأ مع أبرز نتائج البطولات الأوروبية لكرة القدم، والبداية مع فرنسا.
10: نعم، انتصار حامل اللقب باريس سان جيرمان في المباراة الأولى المحلية في الموسم، لقاء على أرض بريست حسم الضيوف بفضل الإسباني فيران توريس الوافد هذا الصيف من برشلونة الإسبانية، والذي سجل هدفه السادس مع فريق العاصمة الفرنسية في 5 مباريات. البي اس جي تلقى بالمقابل خسارة على مستوى الميدان بفقدان ظهير ومدافع الفريق المغربي أشرف حكيمي، الذي خرج في الدقيقة 39 من المباراة على إثر الإصابة. تعرض حكيمي لتمزق طفيف على مستوى عضلات الفخذ الأيمن، وفقا لبيان ناديه على أن يخضع لعلاج خلال اليومين القادمين. البي اس جي ينزل ضيفا في 20 من الشهر على مارسيليا في الكلاسيكو، لقاء الحساب الجولة 5. مارسي مع بداية موسم غير جيدة وخسارة ثالثة على التوالي في 4 مباريات، جاءت على أرض رين لحساب الجولة الماضية صدارة بالنسبة إلى ليل ب10 نقاط ذات الرصيد لموناكو ورين. في إنجلترا لا تزال أصداء ديربي مانشستر لحساب الجولة 4، الذي انتهى على فوز مان سيتي على مان يونايتد على الأولد ترافورد بهدف وحيد، هدف عن طريق نرويجي أرلينغ هولاند في الدقيقة 60. أسال الكثير من الحبر حول الأخطاء التحكيمية المتكررة في البريمير ليج، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الحكام المحترفين بعد المباراة في بيان أن هدف فوز سيتي جاء من حالة تسلل مؤكدة حدوث خطأ في تقدير الحال من قبل حكام المباراة، باعتبار أن الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب سيتي الذي كان في موقف تسلل تداخل في اللعب على الرغم من عدم لمسه العرضية التي سجل منها هالاند. عموما الفوز يصعد بسيتي إلى الصدارة رفقة حامل اللقب أرسنال ب12 نقطة. أرسنال الفائز على أرض سندرلاند بهدفين دون مقابل. من أبرز النتائج الأسبوع، إذن تعادل ليفربول مع فولام وتشيلسي مع هال سيتي، وإلى الليغة الإسبانية ووصول ومواصلة برشلونة للأداء القوي في بداية الموسم مع فوز 5 على التوالي وبعدد وافر من الأهداف رباعية على أرض ليفانتي، ويصعد بالتالي إلى الصدارة ب15 نقطة. ريال مدريد انتصر في هذا الأسبوع برباعية أيضا على فايكانو، ريال ينزل ضيفا غدا على إلتشي لقاء حساب الجولة 6. برشلونة يلعب 4 على أرضه أمام فريق أساسونا أتلتيكو، إذن انتصر بثلاثية على مضيفي سوسيداد. في ألمانيا انتصار حمل اللقب بايرن ميونخ على مضيفي صايد حديثا ألفرسبرغ بهدفين مقابل هدف مع ثنائية عن طريق كارلو هاري كاين خماسية لايبزيك على هامبورغ، صدار الفرايبورغ ب90 نقاط أيضا لدورتموند في إيطاليا. ختام جولة الأسبوع الرابع مواجهة حامل اللقب إنتر ميلان صاحب 9 نقاط اليوم مع أودينيزي، روما ب9 نقاط مع تورينو، كومو مع بارما، وصدار لاتسيو حاليا ب10 نقاط.
3: والآن نختم مع كرة المضرب صدام.
10: نعم، انتهت رابع البطولات الكبرى أمريكا المفتوحة على تتويج الألماني ألكساندر زفيريف باللقب على حساب الأمريكي بن شيلتون بالانتصار عليه في 4 مجموعات، ويحقق بالتالي زفيريف اللقب الكبير الثاني الذي جاء في ذات العام بعد رولان غاروس. على مستوى السيدات، تتويج الكازاخستانية إلينا ريباكينا باللقب على حساب البيلاروسية رينا سابالينكا، وتحريمها بالتالي من لقب ثالث على التوالي، وتزيحها عن الصدارة العالمية التي صدرت اليوم.
3: شكرا جزيلا لك صدام صديق. والآن ننتقل إلى النشرة الثقافية وهي معك لينا محمود. مرحبا لينا.
11: مرحبا ميساء، وأبدأ هذه النشرة الثقافية بخبر عن فيلم المخرجان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل سار فيلم نازا الذي حاز في الساعات الأخيرة على جائزة لجنة تحكيم مهرجان موسترا دو فينيس الخاصة. هذا الفيلم الذي حظي بتصفيق دام لما يقارب 26 دقيقة ميساء دون توقف حين عرضه للمرة الأولى ضمن المهرجان في المسابقة الرسمية، وخلق الكثير من البلبلة والضجة من حوله في الأوساط الإسرائيلية. صور في تل أبيب، وها هما المخرجان مخرجان نازا يتعرضان اليوم لتهميش من قبل حكومتهما الحكومة الإسرائيلية، إذ أعلن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار عزمه سحب الجنسية الإسرائيلية منهما، واتهمهما بخيانة بلدهما والإضرار بالوطن، كما أنه دعا لإجراء تحقيق مفصل عن هذا الفيلم لتحديد المصادر المجهولة العسكرية التي وردت فيه. واسم نازا مقتبس من اختصار لما تستخدمه القوات المسلحة الإسرائيلية للإشادة إلى عدد المدنيين المتوقع مقتلهم في الغارات الجوية على قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن مخرجي نازا كان قد قدم السابق فيلم No Other Land إلى جانب باسل عدرا وحمدان بلال ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي، وحاز عليه جائزة أفضل وثائقي، كما حاز من خلاله على جائزة أوسكار أفضل وثائقي لعام 2025.
3: ونبقى في موسترا دو فينيس لينا، ونبقى تحديدا عند جائزته الكبرى الأسد الذهبي.
11: فاز فيلم المخرجة المصرية الدنماركية مي الطوخي ومن أنون جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، كما حازت ممثلته ماتيلدا أرسل على جائزة أفضل ممثلة، وهو ثالث فيلم روائي للمصرية الدنماركية مي الطوخي.

0: إلى الفن الرابع، نترك السينما لتحط بنا الرحال في عالم المسرح.
1: مسرح فينومبول الباريسي ميساء يحتضن على مدى 3 أسابيع عمل فاميليا نوغراتا للمخرجة المسرحية سارة زاهر، وهو عمل كتب وصيغ من قبل الفنانين المؤدين له. ومن هؤلاء المؤدين الزميل رضا جودي يتحدث عن هذا العمل الذي يغوص في العلاقات العائلية الحميمة وأيضا علاقات الحب الفاشلة بشكل مرتجل.
2: فاميليا نونغراتا ممكن نترجمها بالعربي إلى عائلة غير مرغوب فيها أو عائلة غير مرحب بها. هو في الحقيقة نتاج عمل جماعي ضمن ورشة مسرح اشتغلنا فيها على ثيمة العائلة والعلاقات، العلاقات داخل الأسر. انطلقنا من الارتجال، شكلنا المشهد أو الصورة العامة للمسرحية، وهي تضم مجموعة من المشاهد تتلقى فيما بينها وتحكي كلها الفكرة، فكرة العائلات والعلاقات داخل الأسر حين الحب أحيانا يمشي بشكل غير سوي وغير سليم داخل الأسرة، عن التحكم والسيطرة والسيكولوجيا العكسية والصراعات المتفجرة داخل الأسرة والعلاقات الغرامية وكلها، حتى فكرة صراع الأجيال الحاضرة في المسرحية، كون الممثلين والممثلات تتراوح أعمارهم بين 25 و80 عاما، أيضا النسوية حاضرة بقوة في المسرحية، قضايا النساء. المسرحية تضم 9 نساء، وأنا الرجل الوحيد الذي يؤدي دور الرجل دائما في المسرحية، فأتنقل فيما يخص دوري ومشاركتي في العمل، أتنقل بين دور الأب والابن والزوج والحبيب السابق وغيرها من الأدوار. العمل يجمع كما قلت بين التراجيديا والكوميديا، نقدمه تحت إشراف المخرجة سارة زاهر. نقدم العرض في تياتر فينومبول في باريس في الدائرة 18. نرحب بالجميع.
1: وهنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، إلى الغد أدوم.
0: شكرا جزيلا لك لينا محمود. في فقرة من قاعات التحرير نستضيف أستاذ رامي الخليفة العلي، الباحث والكاتب السياسي. أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا بكم، حياكم الله.
0: تشهد سوريا تظاهرات شعبية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، هذه الأسعار ارتفعت حوالي 40%. أولا، كيف بررت وزارة الطاقة رفع الأسعار؟
3: بأن ربطت ما بين الأسعار في داخل سوريا مع الأسعار التي ارتفعت على صعيد المنطقة وكذلك على الصعيد العالمي. هنالك أزمة في منطقة الشرق الأوسط، هي الحرب ما بين أمريكا وإيران، وهنالك ارتفاع في أسعار النفط وتراجع في الإمدادات، وبالتالي بررت الحكومة بأن معظم النفط الذي يتم استهلاكه محليا هو نفط مستورد، وبالتالي لا تستطيع تحمل أعباء ارتفاع هذه التكلفة وهي تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة.
0: يعني بالنسبة للوضع المعيشي داخل سوريا اليوم، هل هناك خوف من أن تتسع دائرة الاحتجاجات هذه؟
3: أعتقد بأن الاحتجاجات مستمرة بالمناسبة، وإن لم يكن على عن طريق المظاهرات ولكن عن طريق الملاحظات وما يتم التعبير عنه على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هنالك إشكالية في رفع أسعار المحروقات، ولكن هنالك إشكالية أخرى وهي الفلسفة الاقتصادية للحكومة الحالية، أو على الأقل منذ وصول الإدارة الجديدة وحتى الآن، وهي تعتمد على اقتصاد السوق. طبعا يمكن تفهم ذلك بالنظر إلى أن سوريا كانت تعتمد على اقتصاد تهيمن عليه الدولة بشكل كامل، ولكن اقتصاد السوق يمكن أن ينجح، يمكن أن يتم تقبله من المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية مستقرة إلى حد ما، ولكن في ظل أوضاع اقتصادية هشة وفي ظل تدمر في دمار في البنية التحتية وفي ظل تراجع في الموارد الأساسية للدولة سواء الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك، يصبح اقتصاد السوق وصفة جاهزة للضغط على المواطن البسيط وعلى المواطن الفقير. خذي على سبيل المثال الحصر في مسألة الزراعة، الزراعة المروية في المناطق الشرقية من سوريا هي بحاجة إلى مادة المازوت، ومادة المازوت غالية حتى في الأسعار القديمة. هنالك كثير من المزارعين لا يستطيعون زراعة أراضيهم كاملة، وإنما يكتفون بزراعة 50% أو 30%، لكي يستطيعوا تحمل تكلفة الشراء المازوت من أجل السقاية. هذا الأمر ينطبق على المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة التي أصبحت تكلفتها عالية. خلال الأسبوعين الماضيين كان هنالك أزمة في الدواجن، حيث منعت الدولة استيراد الدواجن من الخارج لأنها أرخص بكثير من الدواجن المحلية. لماذا هي أرخص؟ لأن الدواجن المحلية تدفع أثمان باهظة للطاقة بشكل عام، للكهرباء وكذلك للمحروقات، أسعار النقل أصبحت مرتفعة، وبالتالي ارتفاع أسعار المحروقات لا يؤثر على المواطن ولكن يؤثر على البنية الاقتصادية. والدولة تقول بصراحة أو الحكومة تقول بأنها تعتمد أن المسألة عرض وطلب، وأن الدولة وكأنها تنسحب من مهمتها الأساسية وهي حماية المواطن.
0: طيب هنا وفي الحديث عن دور الدولة، لا يمكن أن يكون هناك آليات للدعم؟
3: بكل تأكيد أعتقد أنها حتى الآن لا يوجد هنالك دعم واضح تقدمه الحكومة السورية. يجب أن يكون هنالك مسائل معينة لا يمكن تركها لآليات السوق، وهي المسائل التي تمس بشكل المواطن الفقير. كما تعلمين في الدول الغربية وفي دول كثيرة يتم دعم المواطن بشكل مباشر عبر تعويضات اجتماعية معينة لكي يستطيع مجابهة تكاليف الحياة عندما تصبح باهظة. هذا الأمر غير موجود في سوريا، وبالتالي كلما ارتفع الأسعار كلما زاد الضغط بشكل كبير، بمعنى أن القدرة الشرائية منذ يومين أي ما قبل القرار والآن انخفض بنسبة 40%. هذا يعني أن العائلة البسيطة أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ومن هنا تأتي الكارثة الاقتصادية التي يعانيها المواطن السوري والذي دفعه إلى الخروج للتظاهر للمطالبة بإعادة النظر بأسعار الطاقة والانتهاج نهج اقتصادي مختلف عن السائد حاليا.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي رامي الخليفة العلي.
4: كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو دولية. ميسا إسماعيل.
1: الخامسة والنصف مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. تأجيل اجتماع صلال الخليجي الإيراني الذي كان مخصصا لإيجاد ممرات آمنة في مضيق هرمز. لقاء بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الإليزي وتوقيع اتفاقيات بين البلدين. تظاهرات في سوريا احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بأكثر من 40%. مفاوضات شاقة في السويد لتشكيل الحكومة بعد فوز اليسار بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية. شكرا للمتابعة وإلى نقاش مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنت.

0: أهلا بكم. جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي كانت مقررة في روما أجلت إلى 21 أكتوبر المقبل، وبالانتظار سيعقد السفيران الإسرائيلي واللبناني في وزارة الخارجية في واشنطن لقاء من أجل مناقشة تنفيذ اتفاق الإطار التي تم التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي. لماذا تأجلت هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية من بيروت الكاتب والباحث فراس الشوفي، ونستضيف الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ فراس شوفي، إلى أي حد صحيح أن المشكلة الأساسية في تأجيل المفاوضات أو في تقدمها تكمن في معضلة تلة علي الطاهر؟
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا الحديث عن يعني تصغير المشكلة إلى مسألة تلة مثل علي الطاهر هو يعني تبسيط للأمر. هناك محاولة إسرائيلية واضحة لشراء الوقت والمماطلة. الإسرائيليون لا يزالون يحتلون جزء كبير من الجنوب ويقومون بالاعتداءات اليومية، ومن الواضح أنهم لا يرغبون بالانسحاب لا من جنوب لبنان ولا من المناطق التي قاموا باحتلالها مؤخرا في جنوب سوريا، إضافة إلى الجولان المحتل. وقد رأينا قبل أيام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع على قمة جبل الشيخ ويتحدثان عن السيطرة الكاملة على المنطقة من حول اليرموك إلى البحر المتوسط بما في ذلك جنوب لبنان. فلا أعتقد أنه في الوقت الحاضر إسرائيل تريد أصلا يعني الوصول في المسار التفاوضي إلى نقطة يعني لصالح لبنان، لأن كل الحديث عن الانسحاب والسماح للمهجرين بالعودة ووقف الاعتداءات اليومية لا يبدو أنه يعني موضع تنفيذ في الحسابات الإسرائيلية على الأقل في المرحلة المقبلة، وخصوصا الآن في ظل يعني الانشغال في الانتخابات الداخلية يعني المبالغة والتصعيد من قبل المرشحين والمزايدة في الحقل الانتخابي تجاه سياسات تصعيدية أكثر في لبنان وفي غزة وفي جنوب سوريا وفي الضفة الغربية.
0: نعم.
1: فهذا المناخ لا يساعد أو يعني لا يدفع صانع القرار الإسرائيلي إلى تقديم أي تنازل للمحيط، بالإضافة إلى أن نتنياهو استفاد كثيرا من اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، ويعني هو عمليا لا يخضع لضغط أمريكي كاف للالتزام بتنفيذ التزاماته، وهو لا يبدو أنه يعني مستعجل.
0: نعم، سنناقش هذه النقاط، سنناقش أبرزها مع دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، هل هناك فعلا محاولة إسرائيلية لشراء الوقت وعدم الرغبة في الانسحاب، وهذا الأمر يؤدي ويساهم في عدم تقدم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
2: يعني في الأساس الجانب الإسرائيلي طور ما سماه عقيدة أمنية بعد 7 أكتوبر، وهو من غزة إلى سوريا إلى لبنان يقوم بنفس الأساليب، وبالطبع لا يخطط الانسحابات على المدى القصير، بل يحاول خلق ظروف معينة يعتبرها ملائمة له، ومن خلال اتفاق الإطار يحاول جعل الدولة اللبنانية تلعب دورا أكبر لتنفيذ قرارات اتخذتها حول مسألة حصرية السلاح. المسائل إذن ليست بهذه السهولة. على الأرض الدولة اللبنانية لا تملك قرار الحرب والسلم، لا يزال هذا القرار غالبيته بيد حزب الله، ولذلك الموضوع يؤجل، وهو بالطبع تأجيل في الوقت الضائع من الآن لنهاية الانتخابات الإسرائيلية. بالطبع إذا كان الجانب الإسرائيلي سيتمكن من وصل المناطق الأمنية المزعومة بين لبنان وسوريا هذا سيشكل نوعا من إعادة تركيب للإقليم خطرة جدا، ولذلك تأجيل المفاوضات إلى شهر تشرين الأول القادم لا يبشر بالخير.
0: نعم أستاذ فراس شوفي، فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، ما هو مصير المناطق التجريبية اليوم التي هي من يعني يجب أن تكون مدخلا لبدء تنفيذ انسحاب إسرائيلي؟
1: يعني في الواقع أن التجربة الأخيرة حول المناطق التجريبية لم تكن تجربة مشجعة. يعني الاحتلال يحاول أن يركز على مناطق بعضها أصلاً غير خاضع للاحتلال، يعني وكما قال الأستاذ خطار الدكتور خطار، يعني لدفع الدولة اللبنانية لاتخاذ خطوات عملانية على الأرض مثل الدخول إلى البيوت وتفكيك بعض المنشآت، لكن من دون أن يقوم بالانسحاب أو حتى تقديم، يعني في المناطق التجريبية في البداية كانت الاقتراح هي حول قرى وبلدات محتلة، أما اليوم فنحن نتحدث عن مناطق بعضها لم يكن، يعني غالبيتها لم يكن تحت الاحتلال مثل الزوترين وفرون والمنطقة المحيطة بهما في منطقة كاربدنيت، ولكن حتى هذه التجربة لم تنجح بشكل كامل، وشهدنا في الأيام الماضية تركيز من قبل الاحتلال على مدينة النبطية. يعني مسألة التمسك، يعني التلويح بالاحتلال مناطق جديدة، أفشلت المناطق فكرة المناطق التجريبية، ومن يعني من الواضح أن هناك مسعى لفصل التفاوض العسكري عن التفاوض السياسي، وقد يعني هناك أنباء عن محاولات لفصل المسارين، يعني يتم يحصل اجتماع تقني عسكري بين ضباط من الجيش اللبناني وضباط من الاحتلال في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر التفاوض السياسي في روما. هذا بحد ذاته يعني قضاء على مسار التفاوض، فكيف بالمناطق التجريبية؟ يعني حسب ما يظهر من معطيات الآن، لا يمكن الاعتداد بهذه التجربة أو البناء عليها للمستقبل.

0: التعويل على ذلك أو أخذه على محمل الجد؟
1: يعني في الواقع لا يمكن التعامل مع هذه التصريحات أو بعض هذه الحركات الميدانية وكأنها مؤشر على تغير في السياسة الإسرائيلية تجاه الجنوب ومنطقة جنوب الليطاني وبعض المناطق في شمال الليطاني. من الواضح أن جيش الاحتلال يحاول التخلص من كل المواقع التي تشكل خطرا عسكريا مباشرا على منطقة جنوب الليطاني وعلى شمال فلسطين المحتلة، والاستفادة من التفوق العسكري والميداني الذي حققه خلال الأشهر الأخيرة، ويعتبر أنه قد وصل لمراحل متقدمة وعليه القضاء على بعض البؤر لإزالة الجزء الأكبر من التهديد عن شمال فلسطين المحتلة. المسألة أعتقد أنها مسألة تكتيكية، أنها تكتيكية في الخطة العسكرية في الجنوب أو في على مستوى التفاوض السياسي والوساطة عبر الأمريكيين. يعني هي لا يمكن التعويل عليها، بل على العكس من ذلك أعتقد أن المؤشرات السلبية هي المؤشرات الأقوى، مثل الخطط التي يضعها الاحتلال والقوى، حجم القوات التي ينشرها في الجنوب وبعض المواقع الثابتة التي يبنيها، الزيارات المتكررة لرئيس الحكومة، لوزير الدفاع، لقادة الجيش، لقائد المنطقة الشمالية، لرئيس الأركان إلى جبل الشيخ وإلى الجنوب السوري، والتركيز على الحديث السياسي والعسكري عن هيمنة مطلقة على ما يشبه يعني أوسع لكثير من منطقة عازلة، يعني أكثر من ثلث لبنان وجزء كبير من الجنوب السوري أفقيا باتجاه من الشرق إلى الغرب، هي منطقة السيطرة التي يتحدث عنها قادة الاحتلال بكل اعتزاز. ورأينا أيضا في الأيام الأخيرة تصريبات في وسائل الإعلام العبرية عن نقاش داخل هيئة الأركان الإسرائيلية حول السيطرة على دمشق نفسها.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث فراس شوفي، كنت معنا من بيروت، وأشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: شكرا.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: Gabi Hartmann et Melissa Maria Hearn. Yamé et Adekou de l'école.
3: Monte Carlo Doualia.
0: في الفقرة الاقتصادية، عاد مضيق باب المندب ليكون مرة أخرى محور مخاوف جديدة لأسواق النفط العالمية، إذ يهدد احتمال إغلاقه بفقدان جزء مهم من المعروض في وقت تتراجع فيه المخزونات وتستمر اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد الضغوط على أسعار النفط. في الفقرة الاقتصادية معنا زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. بعد التحية يا زياد، لماذا أصبح باب المندب أكثر خطورة الآن رغم أن حركة تجارية كبيرة ابتعدت عنه منذ أكثر من عامين؟
5: تحية طيبة للجميع. بسبب أن طبيعة الخطر تغيرت كثيرا في المنطقة بعد انطلاق الحرب في الخليج قبل أشهر، والمتغيرات الميدانية التي حدثت في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، خلال أزمة البحر الأحمر التي حدثت قبل أعوام كان التأثير الأكبر على الحركة التجارية بين آسيا وأوروبا، لذلك سلكت السفن التجارية وسفن الحاويات في حينها المسار الأطول عبر رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. أما اليوم فالخطر الأبرز يتعلق بصادرات النفط السعودي إلى آسيا، والذي يحمل من موانئ البحر الأحمر. ميناء ينبع أصبح هو المنفذ الرئيسي للصادرات النفطية السعودية لتعويض اضطراب الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز. السعودية تنقل النفط من حقولها الشرقية عبر أنبوب شرق غرب، ثم تتجه الناقلات من ميناء ينبع نحو آسيا من خلال مضيق باب المندب. كان هذا الخط ينقل بحدود 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا، لذلك فإن تعطل مضيق باب المندب لا يهدد هذا الطريق فحسب، وإنما يضع البديل

0: الذي اعتمدت عليه السعودية والأسواق العالمية لتجاوز أزمة مضيق هرمز. الأهم أن هذه الأزمة قد تأتي في وقت تعاني فيه السوق أساساً من اضطراب الإمدادات وتراجع المخزونات النفطية في عدد من الأسواق الرئيسية. هذا بالتأكيد يقلل قدرة تلك الأسواق على امتصاص أي صدمة جديدة. كلما انخفضت المخزونات أصبح تأخر الشحنات أكثر خطورة، واضطر المشترون إلى المنافسة على الكميات المتاحة في الأسواق بدلا من الاعتماد على المخزونات الاحتياطية لتجاوز الأزمة. لذلك فإن إغلاق مضيق باب المندب في هذه المرحلة قد يفاقم علاوات المخاطر بصورة حادة، لأنه يضيف تهديدا جديدا إلى سوق مضطربة أساسا، ويحرمها ولو مؤقتا من إمدادات سعودية شديدة الأهمية. هنا قد يرتفع السعر بالنسبة لبرميل النفط من جهتين في وقت واحد: الخوف من استمرار التعطل والنقص الفعلي في البراميل المتاحة للتسليم.
1: ألا تستطيع السعودية زياد إعادة توجيه ناقلات ينبع عبر مسار بحري آخر؟
0: نعم، السعودية تستطيع بالتأكيد التحول نحو المسار البديل، لكن هذا المسار يعتبر مسار طويل جدا وعالي الكلفة وغير عملي للكميات الكبيرة. الناقلة المتجهة من ينبع إلى آسيا قد تضطر إلى الإبحار شمالا عبر قناة السويس، ثم الدخول إلى منطقة البحر المتوسط والالتفاف حول أفريقيا، وثم العودة إلى المحيط الهندي. على سبيل المثال، الرحلة من ميناء ينبع إلى كوريا الجنوبية كانت تستغرق بحدود 24 يوما عبر مضيق باب المندب، لكنها قد تصل إلى حوالي 54 يوما عبر قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، أي بزيادة تقارب شهرا كاملا. كما أن ناقلات النفط العملاقة المحملة بالكامل لا تستطيع عادة عبور قناة السويس، مما قد يتطلب استخدام ناقلتين أصغر أو أكثر لنقل الكميات التي تحملها الناقلة العملاقة الواحدة، أي هذا يتطلب تفريغ جزء من الحمولة وإعادة تحميله بسفن أصغر. هذا بالتأكيد يرفع تكاليف السفن والوقود والتأمين، ويجمد الناقلات لمدة أطول في وقت تعاني فيه السوق أصلا من نقص حاد في الطاقة المتاحة للنقل. لذلك فإن الطريق البديل يمنع الانقطاع الكامل بالتأكيد، لكنه لا يستطيع تعويض باب المندب بالكفاءة والسرعة نفسها.
1: شكرا جزيلا لك زياد الهاشمي، المستشار الاقتصادي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. وأن إلى هذا الروبورتاج من القاهرة مع دينا إبراهيم حول مبادرة ورد الخير.
2: قد لا ترى المياه تحت بساط أخضر كثيف يغطي سطح الترع والمصارف والمجاري المائية في مصر. إنه ورد النيل، نبات الزينة المائي ذو الزهرة البنفسجية، الذي دخل مصر في أواخر القرن 19 على يد محمد علي، قبل أن يتحول مع انتشاره الكثيف إلى مشكلة بيئية تعوق الملاحة والصيد وتؤثر في حركة المياه والحياة المائية، وتفرض عمليات مستمرة لتطهير المجاري المائية تؤثر بدورها سلبياً على الثروة السمكية في مصر. من هنا بدأت فكرة تحويل المشكلة إلى فرصة من خلال مبادرة ورد الخير التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونسكو، لتدريب وتأهيل السيدات على إعادة تدوير ورد النيل وتحويله إلى مصدر دخل. مهندسة من الأحمد، مدير عام تخطيط البرامج بمركز التدريب الإقليمي للري.
3: نبات ورد النيل ده يعتبر أحد التحديات اللي تواجه قطاع المياه. مركز التدريب الإقليمي للموارد المياه والري حب إن هو يعمل مبادرة إن هو يستفيد من نبات ورد النيل، فبدأنا التجربة إن إحنا ندرب المتدربات. المتدربات دول كانوا عبارة عن سيدات مجتمع ومزارعات عشان يتعلموا إزاي يستفيدوا من نبات ورد النيل ويحولوه مشغليات يدوية تدر عليهم عائد اقتصادي للأسرة كلها.
4: طبعا اللي عملت الحصيرة فعملتها لهم زي حافز يعني.
2: وخلال فترة المبادرة نظم المركز 24 نشاطا تدريبيا استفادت منه 643 سيدة في محافظات كفر الشيخ ودمياط ودمنهور وإسنا، لتتعلم السيدات جمع ورد النيل وتكفيفه ومعالجته وإعادة استخدامه في صناعة منتجات منها السلال والحقائب والمفروشات وقطع الديكور والمشغولات اليدوية. أمال وسيدة متدربتان بمشروع ورد الخير.
5: ورد النيل من المصارف ومن الترع بنطلعه بشوك عن طريق مثلا حد من الري او حد ينطلعه منه ونقصه من تحت ونقصه من فوق وناخد العيدان الطويله ننشفها بدل ما نشتريها وتكلف علينا ما هي طبعا موجوده في ورد في الميه المجال المائي وننشفها ونعملها حزم ونرجع تاني نعيد تدويرها اذا كانت ضفاير كانت حصيره نستنتجها نعملها فازات
6: ممكن نعمل بيها اساسا كل حاجه نعمل بيها توك ممكن نعمل بيها ستورات ممكن نعمل بيها كوبايات برطمانات بتدخل في كل حاجه في شتيهات في الكلام ده بتتعمل بيها كل حاجه.
2: تبدأ عملية إعادة التدوير بجمع النبات بعد انتشاله من المياه ثم تنظيفه وتجفيفه جيداً للتخلص من نسبة الرطوبة قبل تقطيعه وتجهيزه وضفره أو تشكيله بحسب المنتج المطلوب. هكذا تحاول ورد الخير أن تحول نباتاً كان يمثل عبئاً على المياه ويمتص يومياً كل نبات منه تقريباً 1 لتر من مياه النيل إلى قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية في آن واحد. دينا إبراهيم من القاهرة مونت كارلو الدولية.
1: وننهي مع النشرة العلمية وإلي أيوب.
7: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين. أستراليا تخشى من تعاظم ترسانة الصين من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وبعيدة المدى. التعديل الجيني لجينوم طيور الدجاج أنتج بيضاً في روسيا لا يسبب الحساسية الغذائية. بريطانيا تفكر رسمياً حظر الشبكات الاجتماعية على القُصّر ما دون 16 عاماً. قدرة الصين على ضرب أستراليا عسكرياً ستزداد خلال العقد المقبل كما ذكر تقرير صدر عن المعهد الأسترالي للأبحاث لوي إنستيتيوت. التهديد الصيني الرئيسي لأستراليا يتمثل في ازدياد أعداد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى من نوع DF-27 وفي ازدياد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس تقليدية تطلق من السفن والغواصات وصولاً إلى القارة الأسترالية. هذا ما أفاد به التقرير الأسترالي الذي أغضب الصين لتعتبر الأخيرة أن تعزيز القوى العسكرية الصينية يساهم في دعم السلام العالمي ويهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية ولا يستهدف أي دولة بعينها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليند جيان طلب خلال مؤتمر صحفي بالكف عن تضخيم ما يسمى بالتهديد الصيني وأكد التزام الصين في مسار التنمية السلمية علما بأن أستراليا تخشى من أن توجه الصين ضربة صاروخية مباشرة إليها بعدما راحت تبني الصين جزرا في بحر الصين الجنوبي. هذه الأعمال البنائية للبحرية الصينية تربك جداً أستراليا لأن مدى الصاروخ DF-27 يتراوح بين 5,000 و8,000 كيلومتر. من الناحية الجغرافية إن مدن أستراليا في حدودها الشمالية مثل مدينة داروين تقع على مسافات تتوافق مع النطاقات التي يستطيع صاروخ DF-27 أن يطالها من البر الرئيسي للصين. يعاني نحو 2% من الأطفال من حساسية تجاه بروتينات البيض. أما المسبب الرئيسي لهذا النوع من الحساسية فهو بروتين أوفوموكويد الذي لا يتأذى بعيد تعرضه للطهي في عمليات الصلق أو القلي. لإلغاء تواجد بروتين أوفوموكويد في البيض بهدف وقف الحساسية تجاهه تمكن باحثون روس من جامعة بيترسبورغ للطب البيطري من تعديل جينوم طيور الدجاج لكي تضع الدجاجات المعدلة وراثياً بيضاً بصورة طبيعية لكنه يخلو من البروتين المسبب للحساسية. بفضل تقنية المقص الجيني كريسبر كيز 9 عطل العلماء الروس الجين المسؤول عن إنتاج بروتين أوفوموكويد لدى الدجاج. عندما يلغى بروتين أوفوموكويد من البيض تبقى البيضة محتفظة بخصائصها الغذائية المعتادة، ولكن قوام بياض البيض يصبح أقل كثافة بدون أن يثير أكل البيض ردود فعل تحسسية. في إجراء يعتبره البعض ضرورياً لحماية أطفالنا من التواصل مع غرباء، تعتزم بريطانيا قرابة حلول ربيع 2027 حظر الدخول إلى الشبكات الاجتماعية للقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. الحكومة البريطانية كانت قد ألزمت عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وجوجل بنشر أدوات تمنع القاصرين من إرسال وتلقي صور تحمل إيحاءات جنسية خلال مهلة 3 أشهر. منظمة إنترنت ووتش التي تنشط في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت رحبت بقرار إقصاء القُصّر عن مخاطر الشبكات الإجتماعية، داعية السلطات البريطانية إلى مواصلة تشديد الضغط على شركات التكنولوجيا حتى تجعل منصاتها منذ مرحلة البدء بتصميمها أكثر أماناً للأطفال مع تنفيذ تدابير فعالة وحازمة للتثبت من الأعمار. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبع أخبارها وإلى اللقاء.
1: ومع هذا نأتي إلى ختام مساء مونت كارلو الدولية. أشكر ريمي في الإخراج وأشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء. ألقاكم بعد قليل تحديدا على رأس الساعة في تذكير بأبرز عناوين الأخبار.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداء من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. مونت كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونت كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. ميسى إسماعيل.
2: السادسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. لقاء بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الإليزي. توتال والعراق يتفقان على بدء مناقشات بشأن مشروعات للطاقة في العراق ضمن استثمارات واسعة النطاق. الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. تأجير اجتماع صلالة الخليجي الإيراني الذي كان مخصصا لإيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز. تظاهرات في سوريا احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بنسبة 40%. شكرا للمتابعة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. مراسي ميشا خليل.

0: رسالة حب وتعايش وانسجام وسلام هي الرسالة التي بعث بها معظم الموسيقيين الذين التقيت بهم والذين يشاركون في الدورة 21 من مهرجان أرابيسك في مدينة موبلي الفرنسية. وبكلمات الحب والتعايش والانسجام والسلام أحييكم وأدعوكم لمرافقتي في هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي التي نخصصها اليوم للمهرجان، ونلتقي بثلاثة فنانين مشاركين. دورة هذا العام كانت مهددة بالإلغاء بسبب العاصفة القوية التي ضربت الجنوب الفرنسي في شهر أغسطس الفائت، والتي أدت إلى أضرار جسيمة في غابة الصنوبر حيث يقام المهرجان سنوياً. وكان من الضروري إما إلغاء المهرجان أو نقله إلى طرف آخر من غابة الصنوبر أكثر أماناً، لكن كما نعرف الاحتفال بالموسيقى أقوى من أي شيء، لذلك لم يلغى المهرجان، لكن الديكور تغير علي قليلاً مقارنة بالسنوات الأخيرة. نسمع الآن فرقة مغربية تقليدية تعزف الموسيقى التقليدية وهي تتنقل بين الناس بملابسها الخضراء والبنفسجية والآلات كالطبلة والمزمار وطبعا الغناء التقليدي. أستمع إليها وأنا أنتظر عازف البيانو اللبناني رامي خليفة الذي يشارك في المهرجان ضمن إطار أنتيدوت الثلاثي الذي يشكله مع عازف تشيلو الإيطالي من أصول ألبانية ريدي هازا، وعازف الآلات الإيقاعية الفرنسي من أصول إيرانية بيجان شيميراني. ها هو قادم، إذن نتعرف مع رامي خليفة على ثلاثي أنتيدوت. رامي خليفة، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا، شكرا.
0: نلتقي أنا وأنت اليوم في هذه الدورة 21 من مهرجان أرابيسك في حفل لأنتيدوت الثلاثي، نستطيع القول أنتيدوت. يعني البدايات كانت في توسكانا مع هذا الثلاثي.
1: قصة طويلة بس عشان أبقى عملها قصيرة. كان البروديكتور المشروع بيعرفنا ثلاثتنا بس احنا ما كان عارف بعض كموسيقية، وجمعنا مع بعض قال انتو تشبهوا بعض كتير موسيقيا وحتى انسانيا، جابلي تشوف شو فيكم تعملوا ثلاثتكم اذا بحطكم باستوديو ودبروا حالكم، بس انا برأيي رح يطلع شيء كتير حلو. قلنا اوكي، ما بنعرف بعض نحنا يعني الموسيقية، الا البركسيونيست والتشيليست كانوا يعرفوا بعض شوي بس مش كتير. فتنا مع بعض على الستوديو وبلشنا نلعب، وإيه طلع معه حق، يعني لقينا بعض إنه كأنه نعرف بعضنا من كتير وقت، وبلش نشأ المشروع من هالفترة. يعني عنا قصص تشبه بعضنا، كلنا من عيال موسيقية، كلنا من بلاد هيك شوي شرق أوسطية أو كان فيها حروب معينة، القصص كمان تشبه بعضها، وهذا الشيء بيساعد كمان على سعيد إنسان نتقرب على بعض نفهم بعض.
0: كان هذا الشيء كمان الكوفيد فرق بيناتكم، لأنه كان مفروض أنه تلتقوا
1: هالفترة، يعني بعدتنا شوي يعني مثل كل العالم اللي عاشوا هالفترة، بس كان مفروض إيه يعني نسجل ودغري نبلش الشغل سوا، وتأخرنا شوي مع هالحدث، بس أنه بالنهاية خلص هالشيء ورجعنا يعني بقوة، عودنا الوقت فينا نقول.
0: إيطاليا كانت خير عليكم، لأنه كمان سجلتوا الألبوم بإيطاليا.
1: البروديكتور تلياني والكلهم اللي عم يشتغلوا بهالمشروع أصول تليانية، فيعني كل إذا بدك الشغل حوالي إيطاليا، وأكيد واحد يشتغل بإيطاليا ما راح نق على هالشي، يعني إنه بلد جميل جدا وبناكل منيح وهذا الشيء كتير مهم تنشتغل منيح، فكل ما نروح على إيطاليا بيكون استقبال فظيع، وهذا الشيء بيخلينا كمان نشتغل براحة ونعمل شغلات حلوة.
0: إذن أول ألبوم لهالمشروع هو بيحمل نفس الاسم، نفس اسم المشروع أنتيدوت، ولكن لاحظت أنه بيحكي كتير عن الطبيعة، عن الفواكه، عن الزهور، هل هالشي مقصود؟
1: بفتكر الطبيعة هي أهم جزء بهالحياة يعني، ومرات الإنسان بينسى أنه شو في حواليه، بطل عنده وعي على الشيء اللي بيكون موجود معه عم يشاركه بهالحياة. فكان بدنا نرجع على الجزور، وكان بدنا كمان نقدر ونعمل هدية، نقدم شيء لهالطبيعة اللي بدونها ما بنكون موجودين.
0: كمان بهذا المشروع ربما فلسفة هالمشروع هو نوع من تشافي، وكأنه الموسيقى عندها قدرة ونفوذ إنها تساعد الناس على إنه يشفوا شوي من سموم الحياة حواليهم. من هون الاسم أنتيدوت، هو هيدي الجرعة بنعطيها وقت يكون واحد مسمم حتى إنه يسترجع عافيته.
1: بالضبط بالضبط، قلت كل شيء يعني بسؤالك. بفتكر يعني الموسيقى هي من أقوى دواء موجود بالعالم، يعني خاصة بالظروف اللي عم نعيشها هلأ، يعني بالعالم الحروب الهسوات كله، هالمشاكل هالعنف، كل شيء عم يتقسم، كل شيء عم يبعد عن بعضه. الموسيقى بتجي بتجمعنا كلنا سوا، وفينا نرجع نقدر نحلم، ويكون عنا نتفة طموح مختلفة، ويكون عنا نتفة أمل بشغلات أحلى بالحياة الموجودة يعني. وبحس هالشيء حتى عبر العالم يعني، بس تجي تحضر الحفلات، بس يجوا بحس قدام تأثرين قديش عبالهم يرجعوا يكون عندهم أمل، يرجعوا يفرحوا شوي، لأنه أيام صعبة، أيام صعبة.
0: نعم رامي، بهيدا المشروع حسيت إنه البيانو ما كان آلة البيانو المعهودة اللي منسمعها عادة، وكأنه حولته أيضا إلى آلة إيقاعية بذات الوقت، يعني كأنه في نوع من تناغم بينه وبين تشيلو، حتى تشيلو يعني اللي هو ريدي هازا من ألبانيا، واللي هو عايش تحديدا بإيطاليا كمان،
1: هو إيطالياني تقريبا يعني.
0: يعني كان في هال تناغم بين الآلات، ولكن آلة البيانو تحديداً ما حسيت أنه الآلة المعهودة اللي منعرفها تحديداً بعزفك.
1: إيه بعتبر يعني البيانو أنا من الأول بلعبها بطريقة يعني الآلة هي آلة بس فقط بجرب، أنا بحب يجرب الشغلات يعني مثل لابوراتوار، يعني عم بفوت عم بطبخ شيء جديد، طبخة إذا بدك مختلفة. بحب الأصوات، بحب اخترع شغلات جديدة، بحب اكتشف شغلات جديدة، وبيانو بيسمح لي هالشيء لأن آلة فعلاً عندها قدرات فظيعة. إيه يعني الأنتيدوت هو عم نجرب، عم نروح لأمكنة يمكن جديدة، وبذات الوقت الناس فيها ترجع تلاقي حالة محلات معينة، لأنه كتير نعتمد على التاريخ كمان، نعتمد على الجذور، نعتمد على وين جايين كلنا، يعني في هالمزيج بين الماضي والتاريخ والمستقبل والشي اللي عم عيشه هلأ، فهالخلطة كتير مهمة لأنه فيها تجمع الأجيال الأكبر مع الأجيال الجديدة.
0: وهالخلطة هي بين إيران وبين ألبانيا، إيطاليا وبين لبنان، يعني بيجان شميراني اللي هو بيركسيونيست يعني الإيقاع، وكمان بيعزف آلة أخرى أم لا فقط إيقاع؟
1: بالزار؟ بيلعب زار، بيلعب عود شوي، ملكي أنترمونتيست، بس نصه فرنساوي بيجان، أمه فرنساوي وبيو من إيران، خلقان بفرنسا يعني هو عمليا أكتر فرنساوي، بس أكيد بيو كان كمان عازف إيقاع قاع معروف كتير من إيران، وعطيها الباز إذا بدك الموسيقية الإيرانية اللي عندهم سقفة رهيبة كمان هونيك، فعنده هالطريقة اللي فيها كتير يعني بيلعب الإيقاع كأن فراشة عم تلعب محله، يعني كتير في نعومة، في كتير هيك روح، في كتير تحس بالهواء، يعني بتحس بشي هيك أكسجين، فطريقة كتير ديليكات يعني بيلعب فيها، وكتير رقيقة، وعنده هيك في شفافية رهيبة يعني طريقة.
0: يعني هناك تعددية ثقافية مهمة جدا في هذا المشروع، وأنت متعدد يعني أصلا، يعني آلة بيانو مثل ما ذكرت هي آلة تجريبية، مثلا بألبومك لوست كان العزف مباشرة على المسرح على فيلم صورته في لبنان.
1: إيه كمان تجربة كانت حلوة كتير. إيه أنا يعني بكل المشاريع اللي بعملها بحب أقدم شيء جديد، بروح لمحل جديد وجرب هيك يعني اخترع شيء، نعرف إنه هاي البصمة عندي، بصمة أنا خاصة فيها، هون بعتبر إنه نجحت بالمشروع يعني. وبذات الوقت بدي يكون كمان أقدر أحكي للعالم، ونعتبر كتير على العالم، والعالم هن بيعطونا هالقوة يعني نقدر نكفي المصير الفني تبعتنا، ففي هالتبادل نعطيهم شيء جديد، وبذات الوقت كمان يكون هن يعطونا الحب تبعولهم والطاقة.
0: يعني هلأ مشروع جديد الأنتيدوت، ولكن ماذا عن مشروعك القديم مع بشار مار خليفة ومع زميل لك كان بجوليارد بنيويورك أوف جانج؟ بعده
1: لا، أوف جانج كان فترة عم بشتغل كمان، يعني كانت تجربة مع شخصين آخرين يعني عم بشتغل معهم. هلأ حاليا أكتر شيء اللي عم بركز عليه يعني هي السولو، أنا وحدة عم بعمل شغلات، عم بكتب كتير كمان لنتفة لأفلام مسلسلات، في أعمال كمان عم بعملها كوميسيونات لفرق رأس. الأنتيدوت طبعا هو جزء كبير كتير، لأنه كتير في حفلات هلا حاليا، ومشروع يعني ماشي الحال. يعني العالم كتير عم تستقبله بطريقة إيجابية. مع مرسال خليفة كمان الوالد عنا كذا شغلات بنعملها سوا، يعني مجاب ننوع شوي يمين شمال. وحلو هالشي، يعني أنا بحب نوع، بحب ضلي يعني عم شغلات جديدة طالما في هالإمكانيات.
0: رامي خليفة، بحب أنهي أنا وياك بمعرض عن جورجيو أرماني 20 years of haute couture بميلانو، وشون عمل من الأزياء الراقية، وهالمعرض هو بميلانو. ولكن شيء مميز يعني هيك لفت نظري أنه أنتو ألفتوا الموسيقى، يعني أنتي دوت ألفت الموسيقى لهالمعرض.
1: هو جورجيو أرماني هو قبل ما يموت تعرف موسيقتنا، ما بعرف كيف أجله التسجيل، كان الشيء عم نعمله، قال هذا البروجي بدي هن يكتبوا لي للمعرض منه هو شخصيا، يعني من جورجيو أرماني. فأكيد يعني بس تعرفي هالشي يوصل لك تليفون ويكون جورجيو أرماني عم بتقول لك تعمل له عمل، أكيد حتقول له أوكي. يعني فعلا يعني هي إكسبوزيسيون كتير كتير حلوة، رحت عليها شفتها ميلانو، والموسيقى كتير يعني بتلبس هالمعرض. إيه يعني بيحط كمان هالمشروع بمحل كتير فيه كلاس، يعني إيه راكي بمستوى عالي جدا، لأنه بس عالم بهالتاريخ اللي عندهم إياه وبهالتجربة عندهم ثقة فيكي، أكيد هالشي بيعطيك كتير يعني معنويات وتكفي بهالمسيرة وتكفي تعمل شغلات يعني لإلك ولغيرك، بس على مستوى راقي وعلى مستوى عالي جدا، وهذا الشي اللي احنا نفتش عليه.
0: وسيصدر ألبوم يعني عن هذه يعني هذا التأليف الموسيقي.
1: هو الموسيقى اللي موجودة بالمعرض، بس واحد يروح يشوف المعرض، هو طوله شي ساعة المعرض، كل موسيقى الألبوم عم تبرم بهالمعرض، يعني ناس بتشوف كل اللبس تبعه الأرماني يعني، وفي فيديوهات كمان بيحكي عن قصته هو وكيف عمل كل هالتاريخ اللي عمله. وفي الموسيقى هي بضلها هيك عم بترافق إذا بدك هالمعرض، فقررنا نعمله ألبوم للناس عن جد تركز على الموسيقى تسمعها، هيك إذا بيروحوا على المعرض شي نهار بيقدروا يعرفوا شو هي الموسيقى.
0: طبعا هلا أنتيدوت عم بيحضر لألبوم جديد، بعدكم بالخطوات الأولى.
1: الخطوات الأولى عملنا أول إذا بدك فتنا على استوديو من شي 6 شهور، وهلا عنا وقت كمان بإيطاليا بعد شي 4 أيام 3 أيام رايحين نسجل، هلا عنا شي 10 أيام هونيك تنكفي، منشوف إذا خلص إذا بدنا بعد وقت نرجع. بس انه نحن منجرب يعني، ضلنا اذا بدك عم نعمل كل سنه شغلات جديده، لانه هيك بضلك بالانرجي يعني، بضل الواحد بالطاقه تبعيته وميح يعني.
0: رامي خليفة عازف بيانو، وطبعا انت احد اعضاء الثلاثي أنتيدوت، اشكرك على المشاركه معنا اليوم، ميرسي كثير.
1: شكرا لك.

0: مراسي ميشا خليل.
1: The wind through the cedar tree, أو الهواء بين أغصان شجرة الأرز، مقطوعة لثلاثي أنتيدوت، رافقت هذه الرحلة الموسيقية الخاصة بالدورة 21 من مهرجان أرابيسك. أجلس الآن في المسرح الكبير الموجود في غابة الصنوبر ونتحضر لمشاهدة عرض عازف العود التونسي أنور إبراهام. Remembering هند أو تذكر هند هي المقطوعة الأولى التي أفتتح بها لقائي مع عازف العود أنور إبراهام، وهي مقدمة قصيرة والتفاتة مؤثرة إلى هند رجب الطفلة التي أجرت مكالمة استغاثة بعد استهداف للسيارة التي كانت فيها مع أفراد من عائلتها، وبقيت محاصرة لمدة طويلة قبل استهداف ثان أدى إلى مقتلها. Remembering Hind.

0: عازف العود أنوار إبراهام لا يعرف لموسيقى حدود، يعطي نفسه الحرية المطلقة ويترك لإلهامه وخياله مهمة الذهاب إلى مناطق هو نفسه لم يكن يتصور أنه قادر أن يصل إليها. مسيرته الموسيقية مجموعة مغامرات، العنصر الناجح فيها هي التفاصيل الصغيرة التي يهتم بها اهتماما بالغا، لأنها هي التي تحدد خصوصية مساره وفردة موسيقى. حلمه أن يواصل العزف والتأليف بنفس شغف البدايات وبنفس الفضول وحب الاطلاع. أهلا بك أنوار إبراهام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: اخترت آلة العود بالصدفة، لم يكن هناك أحد في العائلة يعزف هذه الآلة، لما تعرفت عليها من خلال البرامج التلفزيونية وبدأت بدراستها في المعهد العالي للموسيقى الذي كان مجاورا لحانوت الوالد. صحيح؟
1: صحيح، عندك المعلومات، كل المعلومات. أنا ذاك ما كان فيه معهد عالي للموسيقى، كان معهد موسيقى تابع لوزارة الثقافة بعتقد، ثم بعد فيما بعد أصبح معهد عالي.
0: نعم، إذن هذه الآلة رفقتك وأنت تلقب اليوم بماتخ أنشانتر أو المعلم الساحر إذا استطعنا القول لآلة العود. كيف تحولت هذه العلاقة عبر السنوات مع هذه الآلة؟
1: في الحقيقة بالأول ركزت أساسا على الموسيقى التقليدية، كان هذاك اهتمامي الأساسي. ما كنت نسمع كان الموسيقى القديمة، أدوار، موشحات. من حسن حظي أن أستاذي الثاني هو كان علي سريتي، كان عازف عود كبير في الحقيقة، أعطاني الكثير وعديت معاها سنوات كاملة سواء في إطار المعهد الموسيقى وحتى بعد لما اخترت أني نتفرغ الموسيقى رحت المنزل وطلبت منه أنه نواصل معاه، لأني كنت نحس أني مازال عندي برشا مش نتعلم من عنده. فهي حقيقة كانت مرحلة هامة ومرحلة أساسية، وربما هي بصفة أني انغمست في الموسيقى التقليدية، ربما هذاك اللي أعطاني في نفس الوقت الحرية أني نمشي ربما المناطق أخرى مجاورة أو حتى في بعض الأحيان بعيدة عن التقاليد الموسيقية اللي اشتقيت منها.
0: نعم، ذكرت عليه سريتي الذي تقول عنه بأنه شخصية أحدثت تحولا مفصليا في حياتك الموسيقية، وهناك دائما أشخاص نلتقي بهم في حياتنا هكذا يكونون مثل النور الذي يضيء لنا الطريق، منهم ديف هولاند الذي هو عازف الكونترباس البريطاني الذي كان مرافقا لدربك أيضا في ألبومات متعددة.
1: يا صحيح، علاقتي مع ديف هولاند بترجع لي 30 سنة، قريب من 30 سنة. بالطبع هو من العازفين الكبار. أنا ذاك كنت لحن في المقطوعات الأولى للمشروع اللي فيما بعد سميته ثمار. في الحقيقة الاختيار الأول اللي فكرت فيه ما كنتش نفكر في ديف هولاند، ولكن بالطبيعة كنت نعرفه، ولكن سمعت اسطوانة كان سجلها، والاسطوانة هذيك يعني خلت أثر كبير، فاعتقدت أنه هو يكون العازف. ولكن أنا ذاك أنا ما كنتش معروف، هو كان معناها ليجند يعني، ما كنتش متحقق أنه يقبل، ومن حسن حظي أنا ذاك أنه قبل لي يكون في المغامرة هذه. ومن الفترة هذيك تكونت العلاقة اللي خلتنا يعني نواصلوا مع بعضنا مدة طويلة.
0: ذكرت بأنه الموسيقى العربية الكلاسيكية يعني الموسيقى الشرقية عموما كانت الأساس، وكنت متعلقا جدا بها في صغرك. في أي لحظة أيضا مفصليا نستطيع القول توجهت إلى هذا الجسر، جسر العبور بين الموسيقى الكلاسيكية العربية وأنماط موسيقية أخرى؟ أعتقد بأنه كان تلقائي في نفس الوقت
1: نوعا ما، ما كانش مبرمج يعني. أنا نفسي اتفاجأت، لأنه بالأول كنت نرى نفسي نكون عازف تقليدي، وكنت متمرد نوعا ما، لأنه كنت نحس أنه الموسيقى التقليدية أصبحت متروكة نوعا ما، ما نسمعهاش كثير، وكانت موجة الموسيقى وإحنا الخفيفة كانت مهيمنة نوعا ما، والعود كان دور العود مرافق ولكن بدأ يضمحل نوعا ما يعني بحضور الأورج والآلات العصرية. ولكن شيئا فشيئا بدأت بنوع من الرحلة، رحلة الاستماع لأنماط موسيقية تختلف، واللي جلبتني نوعا ما ودخلت في تجربة التلحين وحاولت نخلي نفسي حر نوعا ما، فجت بطريقة تلقائية كما قلت.
0: تقول بأنه تترك لنفسك الحرية المطلقة في الذهاب بخيالك إلى مناطق لم يعني أنت تتفاجأ بأنه موجودة، ولكن في نفس الوقت ماذا نعني بحرية مطلقة؟
1: هو حتى اختيار الآلات عمري ما نختارها قبل ما نلحن، يعني دائما نخلي الأفكار تجي وتتكون شيئا فشيئا، وهي نوعا ما اللي تحدد لي الثنية اللي باش ناخذها. طريقة العمل اللي ناخذها دائما ما نأطرش الأشياء وما نبرمش الأشياء، ما نجمش نقول لك أنا شنو اللي باش نعمل عام جاي ولا بعد عام جاي، فيظهر لي ما نجمش نشتغل بطريقة أخرى.
0: إلى جانب الموسيقى كان عندك شغف آخر، كنت مغروم بالسينما، صحيح؟
1: صحيح. كنت مغروم برشا بالسينما، وكان بالطبيعة أنا كنت أتفرج على كثير أفلام في السيني كلوب في تونس، في المراكز الثقافية لفليني ولبرغمان ولبولانسكي، أنطونيوني، جان لوك غودار، النوفيل فاغ، يعني كنت تريز أسيدو كما يقولوا باللغة الفرنسية. وفي الأول الثمانينات مشيت لباريس، رحت لباريس. أنا ذاك نجم أقوله اللي باريس كانت عاصمة السينما، لأنه كانت كثير قاعات سينما، وكنت نجم يعني تتفرج في 3-4-5 أفلام في اليوم، يعني لأنه أنا ذاك كانت الأفلام تقعد في القاعات مدة طويلة. وعجيب لأني كنت نمشي للسينما أكثر من نمشي نتفرج في العروض الموسيقية، لأنه في السينما تنجم تمشي بطريقة عفوية وتدخل القاعة وتأخذ تذكرة في آخر وقت، كان أسهل من أنك تروح للعرض الموسيقي.
0: نعم، في باريس في بداية الثمانينيات تعرفت على مصمم رقص موريس بيجاق، ومعه ألفت للمسرح أيضا، يعني للباليه وللأفلام السينمائية. في هذه الرحلة الموسيقية كان هناك محطة في المسرح ومحطة في الموسيقى التصويرية للأفلام؟
1: صحيح، لأنه كنت أنا قريب من الوسط الثقافي، وربما أصدقائي آنذاك كانت أكثر في الوسط السينمائي، وسط المسرح، لأنه وسط الموسيقي كان آنذاك نوعا ما منغلق، كنت نعتقد هكا في الوقت هذاك. وكذلك الوسط الثقافي كان يساري، وأنا كنت كذلك عندي ميول سياسي لليسار، هذا اللي خلاني قريب من الفنانين اللي يشتغلوا في ميدان السينما والمسرح، فربما بطريقة طبيعية أنهم طلبوا مني أني مخرجين من تونس، مفيدة تلاتلي، كالتون بورناز، نوري بوزيد، اللي هما أصبحوا من أهم المخرجين آنذاك التونسيين، فريد بغدير كذلك. فمن الفترة هذيك بدأت تجربتي في السينما في تلحين بعض موسيقات أفلام وبعض مسرحيات كذلك.
0: طبعا نتحدث عن السينما، نتحدث عن المسرح لبناء هذه المسيرة، مسيرة أنور إبراهام، لأنك طبعا إلى جانب الموسيقى نشط في هذه المجالات. تقول بأنه المشهد الموسيقي كان منغلقا نوعا ما، عندما نتحدث عن أنور إبراهام اليوم نعتقد أنه كل شيء كان سهلا بالنسبة له خلال مسيرته، هل واجهت صعوبات في الدخول إلى داخل الفضاء الموسيقي تحديدا في فرنسا، بما أننا تحدث عن فرنسا؟
1: بالطبيعة في الأول كانت صعوبات كثيرة، لأنه المسار اللي اتخذته يعني كان غريب، لأني اخترت أني اتفرغ للموسيقى الوترية، والعروض اللي قدمتها من الأول هي كانت عروض للموسيقى الوترية، وأنا ذاك كان غريب، لأنه الناس في آخر السبعينيات وأول الثمانينيات كان بالنسبة لهم غريب أنهم يمشيوا ويتفرجوا في عرض موسيقى وترية فقط. فهذا كان الاختيار متاعي، الموسيقيين كانوا يعتبروني مجنون نوعا ما، يقولوا لي شكون بشي جي يتفرج فيك يعني. وتجربتي كملحن وكعازف بدأت أساسا كعازف منفرد على آلة العود، فبالطبع هذايا كان يعتبر شيء غريب ولقيت صعوبات. وفي أوروبا كان العكس، كان الصعوبات وقت اللي رحت لأوروبا وحبيت نلتقي بموسيقيين من الجاز أو من أنماط موسيقية ومناخات موسيقية مختلفة، أنا ذاك كانوا يطلبوا مني أني نعزف الموسيقى التقليدية أو نعزف الفولكلور تبعي يعني وأنا كنت أحب نعزف الموسيقى متاعي يعني اللي لحنتها، فكان اهتمامهم يعني من الجهتين، فكان بالطبع مسار صعيب شوية في الأول، طلب وقت أني بوكتروفي ما بلاس كما يقولوا نرقى مكانها.
0: نعم، وهذه المكانة اليوم موجودة عالميا، أنت من الموسيقيين الكبار تحديدا في مجال هذا المسجد التلقائي الذي نتحدث عنه بين الموسيقى الشرقية ولكن أيضا أنماط موسيقية متعددة منها موسيقى جاز. صدر لك ألبومات كثيرة، أود أن أتوقف تحديدا ربما لأنه هذا الألبوم هو نقطة انتقال إلى عالم آخر، وهو The Astounding Eyes of Rita أو عيون ريتا المذهلة. ألبوم أخذ من وقتك الكثير، توقفت عنه لإخراج فيلم وثائقي ما بعد الكلمات في لبنان بعد حرب 2006 ثم عدت إليه، وهناك ربما قاسم مشترك مع آخر ألبوم لك بعد السماء الأخيرة وهو محمود درويش. ربما ننطلق من هذا الألبوم ونصل إلى ألبومك الحالي.
1: أي صحيحة، يعني كما قلت أنا كنت بديت لحن في المقطوعات الأولى متاع The Standing Eyes of Rita، وصارت الحرب في 2006 في لبنان، وكانت بالطبيعة صدمة كبيرة بالأخص بعد حرب ضد العراق، فعشت نوع من الأزمة في صيف 2006، كان صعب بالنسبة لي أنا أني نرجع لحن وكأنه شيء لم يكن. فمن هناك جات الفكرة، تحدثت مع صديقي اللي هو منتج سينمائي وتعشينا مع بعضنا في تونس، وحكيت له على الأزمة اللي نمر منها، وعبرت على رغبة أني نروح لبنان نقوم بالفيلم هذا اللي حكيت عليه، فكانت نوع من التيرابي نوعا ما كذلك،
0: معالجة نفسية طبعا. يعني هنا ابتعدت قليلا عن الموسيقى وكأنك عدت إلى هذا الحب الأول، حب السينما. تقول بأنه في لحظة من اللحظات كنت تريد أن تكمل في مجال السينما؟
1: كانت تجربة يعني عجبتني برشا، تجربة كانت مهمة كثير، ما اعتقلتش روحي مخرج، ما عملتش عمل متاع مخرج، يعني هو شريط وثائقي تكز على استجوابات مع عديد الأشخاص سواء من المدير الثقافي أو صحفيين، فصحيح كنت نحبث أني نواصل في التجربة هذه، ولكن ميدان السينما صعب كثير يتطلب كثير أموال وكثير وقت، فما لقيتش الطريقة باش نمزج ما بين الاثنين.
0: إذن The Astounding Eyes of Rita أو عيون ريتا المذهلة، أهديت هذا الألبوم إلى محمود درويش.
1: كانت المقطوعات ملحنة الكل، ولكن قبل التسجيل توفى محمود درويش، وبالطبيعة كانت صدمة برشا ناس، فجي ديسيدي دو لوي ديدي، من هنا جاء العنوان The Standing Eyes of Rita، فكان هام بالنسبة لي أنا أني جلو لوي ديدي.
0: أن تقدم هذا الألبوم لمحمود درويش، ألبوم آخر فيه نفس محمود درويش حتى في العنوان بعد السماء الأخيرة. هذا الألبوم الذي صدر في عام 2025 وكان ردة فعل على حرب غزة التي بدأت في عام 2023. العنوان مأخوذ من قصيدة تضيق بنا الأرض، هو يعني طبعا صرخة من القلب. أيضا بأنك أنت تحب دائما متابعة الأخبار، أنت ملتزم في موسيقاك، لا تعبر كثيرا بالكلمات وإنما تعبر أكثر بالموسيقى، جاء هذا الألبوم كتعبير عن كلماتك ولكن بألحان؟
1: والله هي مسألة صعبة نوعا ما، لأنه هي موسيقى وترية، والموسيقى الوترية مجردة نوعا ما لأن فيهاش كلمات، فتعبر أكثر على الإحساس. وبصفة عامة ما نحبش برشا فكرة أني نوجه المستمع سواء إلى خطاب سياسي أو إلى غير، ولكن كان من المستحيل أني نخرج أسطوانة وكأنه ما صار حتى شيء. فطلبت من أدام شاتس اللي هو صحافي موسيقي، هو ملم كثير بالقضية الفلسطينية والقضية الشرق الأوسط، فطلبت منه باش يكتب نص اللي هو نجم نقولوا لي ملتزم نوعا ما، وخليني نعبر كذلك على الناحية السياسية اللي مؤلمة كذلك كانت كثير وما زالت مؤلمة.
0: نعم، ولكن هل يمكن للفنان أن يفصل نفسه عن محيطه؟ وتحديدا أنت أنور إبراهام، أنت تقول دائما بأنه الفنان عنده هذه المسؤولية، مسؤولية الموسيقى التي يقوم بها، ولكن أيضا مسؤولية العيش في هذا المحيط الذي هو موجود فيه
1: كشخص. فما فرق ما بين الفنان كشخص، وأعتقد ونعتقد اللي ما ينجمش يكون الفن منفصل على المحيط الاجتماعي والسياسي اللي يعيش فيه. يعني نعتقد اللي ثم ارتباط كبير ولو ما يعبرش عليه بطريقة مباشرة، بالخص الموسيقى الوترية اللي هي تعبر على إحساس. وأنا نحبذ فكرة أنه السامع يتلقى المعزوفة ولا يتلقى المقطوعة بإحساسه بخياله. حتى في العنوان نحبذ أنه العنوان يفتح لك المجال لخيالك أكثر من أنه يعطيك صورة جاهزة. هذا هام كذلك. ولكن كشخص بطبيعة ما نجمش نكون منفصل على ما يحدث في العالم أو في السياسة أو في المحيط اللي نعيش فيه. ربما بعض ناس ينجموا، ولكن أنا ما نجمش نعيش منفصل عن ما يحدث حولي.
0: أنور إبراهام، أنت اليوم في مهرجان أرابيسك، هذا المهرجان الذي يتنامى أو يكبر عاما بعد عام لتقديم طبعا مقطوعات ألبومك الأخير بعد السماء الأخيرة. ماذا يعني مثلا بالنسبة لعازف عود لفنان عربي مغاربي مثلك مهرجان مثل أرابيسك في مدينة مونبلي؟
1: والله قاعد نشوف للمهرجان يأخذ شيئا فشيئا رواج. في البداية أعتقد أنه كان حدث ثقافي مش بنفس الحجم اللي هو وصل عليه، فأعتقد أني ثالث مرة أو رابع مرة نرجع لمونبلييه، فهي أصبحت محطة هامة، وعلاقتي بالمهرجان أصبحت علاقة قوية. فديما فرحان باش نجي لمونبلييه نعزف في مهرجان أرابيسك.
0: وستعزف طبعا مقطوعات ألبومك الأخير بعد السماء الأخيرة التي يأتي بعد 8 أعوام من آخر ألبوم لك بلو مقام.
1: الوقت يمر بسرعة.
0: أنور إبراهام، جزيل الشكر على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا.

0: حكم الفار هي اللي خلت الناس كل تشك. معناتها اذا اذا اذا وصل الاتحاد الانجليزي يعتذر او لرابط البريمير ليج تعتذر, يعني الخطا موجود, خطا تقديري من من من الفار, خاصه لانه الحكم اعلن تسلل هو في في في, في اول لقطه, يعني الهدف ملغى.
1: الحكم المساعد,
0: ثم الحكم المساعد يعني كان يعني شاف اللقطه ورفع تسلل, لكن الفار هو اللي اللي اكد الهدف.
2: الفار والحكم الذي لجا
0: الحكم, لانه انزو كان المدافع كان ممكن يسيطر عليها الكره لو انزو ما تدخلش, يعني انزو كان متداخل في اللعبه, وهالاند استفاد معناتها من من تمويه انزو على مارتينيز المدافع وسجل الهدف اللي الناس كل شافته. حاله تحكيميه معناتها غريبه في دوري, معناتها عنده كل الامكانيات بالعدد الكاميرات بالتقنيه الفار بكل شيء ويخطئوا خطأ مثل هذا, ما أنت حاجة غريبة, ولكن تصير في كرة القدم.
2: علما أن في إنجلترا ليست المرة الأولى التي طبعا تصير تحديدا, ولكن بلال هناك مبدأ بطبع في عالم كرة القدم, المباراة انتهت, لا نعود على ما حصل.
1: يمكن والله هو دربي كنا نستنى فيه, يعني واحد من الناس كنت نستنى في الدربي هذا, دربي مانشستر والسيتي, كنت نستنى في مقابله بشكون على طراز, معناها شفنا الورقه الحمراء صحيح, وكان فما تداخل معناها, وكان الاربيتر معناها الحكم كان معناها اشهر مباشره معناها ضد فودن الورقه الحمراء, وكان حسيناه معناها قاعده يعرف شو يعمل وقاعد مسيطر على المقابله, لانه معناها بعد الهدف هذا شفنا غريبه, معناها الناس الكل استنينا كون يلغى الهدف هذا, للاسف معناها بالرغم التقنيات وبالرغم الفار وبالرغم اللي نشوفه فيه في معناها موجود من تقنيات جديده وحديثه, الاخطاء يمكن التقديريه كما قال طارق ماهيش ما نصوروش معناها متعمد الحكم, لكن فما دورات تكوينيه, فما برشا حاجات عيب كنا نشوفوه في كاس معناها في دوري كما دوري انجلترا
2: دوري الانجليزي, وكنا نرى ذلك في المونديال حمزه, يعني اكثر من خطا عوده الى الفار احيانا, ولكن الفار يعني ما زال هناك ثغرات كثيرة. أحيانا نتساءل كيف يمكن أن يكون هناك هذا النوع من الثغرات فيما الفار واضح أحيانا, يعني نشاهد الشاشة وشاشة واضحة.
3: بالفعل لست مع طرح أنه هذا الحاكم ربما كما قال طارق من شامبيونشيب, أنه حتى لو حاكم في
2: حتى في شامبيونشيب يبقى عفوا يعني أفضل مني ومنك من ناحية التحكيم.
0: أهم نقطة وديع كونه هو الحكم هو إنسان بشر, يعني غير معصوم الخطأ, والمشكل هو في الفار عنده حيز زمني ضيق جدا لازم يتخذ فيه القرار, وهنا في الحيز الزمني ثم حكام يتحليوا بالشجاعة يعني وبالرسانة وبالهدوء النفس وكل بيقرروا القرار صحيح, وفما حكام يمكن تتخلط عليهم الأمور مع الضغط مع ضيق الوقت يعطيوا أي قرار.
3: طارق الأمر واضح, أنا في الوضعية يعني الكل يعلم هذا الوضعية, يعرف هذا القانون, حتى قلت حكام في الجهوي هنا بفرنسا في أسفل السافلين يعلن على التسلل لأنها كانت واضحة جدا.
1: هو يمكن التقديري يمكن القرار التقديري اللي اخذها الحكم يمكن في تداخل إنزو فرنانديز في الهدف موجود ولا موش موجود, لأنه كان معناها هذا هو يمكن القرار متاعه كان خاطئ, لأنه يقول لك إنزو فرنانديز ما تتدخلش في الهدف, لذا الهدف شرعي. نتصور لهنا وين صار الغلط معناها متاع
0: لأنه هالاند ما كانش في موقع تسلل,
1: هذا علاش, لأنه هالاند اللي سجل الهدف ما كانش في موقع تسلل وكان في موقع سليم, هذا علاش خلى الحكم يقدر كونه إنزو رونديز ماهوش موجود ولا ماهوش معناه مؤثر على الهدف, اذا تم احتساب الهدف.
3: نتفق معك بلا, ولكن في غرفه الفار نحن نشوف غرفه الفار هنالك عده زوايا للكاميرات, يعني لا توجد زاويه واحده, يعني هناك زوايا على الكره, زوايا على المهاجمين المدافعين وحارس المرمى, يعني الحاكم حاكم الفار امامه كل الزوايا, يعني عنده القدره في اتخاذ القرار الصحيح. نظن بعيدا عن مستوى الحكام, نظن هنالك مشكله ربما في الانتماء للانديه, ما او يعني هناك حكام يحابون أندية على حساب أندية أخرى, لذلك دائما تأثر
2: حتى يعني هنا في تقدير من الحكم, يعني في النهاية هذا قرار من الحكم ليس من الفار, يعني الفار ربما استدعى الحكم شاهد وقرر أن إنزو لم يؤثر على اللعب, هذا ممكن, وإن في النهاية لجنة الحكام في إنجلترا قررت العكس واعتذرت من مانشستر يونايتد, بطبع لن يكون هناك تعويض على مانشستر يونايتد خسر النقاط الثلاث. الفار منذ عدة سنوات الآن نتابعه الفار, وما زال هناك بعض الأخطاء, ربما كنا سمعنا عن تحكيم فار ربما أفضل من هذا، ولكن مع كرة ذكية وإلى آخره، ولكن ما زلنا هناك بعض الكثير الكثير حقيقة من الأخطاء ومن الخيبات.
1: وديع كنت حكيت على يمكن معلومة مهمة وهي في كأس العالم، معناها كأس العالم أكثر تظاهر وشوف

0: احنا الحكم اللي حكم مقابله فرنسا والباراغواي شفناه معناه عنده الفار الكل وعنده معناه الزوايا الكل شايف حتى بالرغم هذا شفنا اخطاء كارثيه
1: حكم مصر والارجنتين
0: شفنا اخطاء كارثيه في كاس العالم. نتصور يمكن لازم مراجعه الفار هذا لازم مراجعه تقنيه الفار والتعامل مع المقابلات والتعامل حتى مع اللقطات معناه نتصور ونشوفوا فما حكام يخافوا باش ياخذوا قرار كما قال لك طارق في اللحظه هذيك هي بدا لازم ياخذ قرار.
1: يذكرني عثمان بلقطه ميسي مع موندي ايضا
0: هاي مثلا مع المنتخب الجزائري اللي كان ميسي كان ينجم يعيطوا له يعطيه ورقه حمراء هذا معناه نشوفوا لازم يمكن مراجعه ولازم يكون فما حكام في دورات تكوينيه يكونوا عندهم القرار معناها الحزم في القرار الحيني لازم وقت اللي يبدا فما حاجه معناها هدف ولا مش هدف ولا ورقه حمراء لازم يكون عنده القوه والشجاعه كونه يعيط للحكم ويقول له فما حاجه.
2: وهذا اللي حاب انا نقوله من خلال المثال تاع ميسي ومع ماندي. هنا نشوف بان العاطفه دخلت في اللعبه هنالك فار الوضعيه واضحه بانه هناك دخل قوي من الخلف يستحق
0: صارت ورقه حمراء بعدها في نفس
2: لكن اللحظة. هو ميسي من غير ممكن أن تعطي بطاقة حمراء في بداية المباراة للاعب كل العالم ينتظرهم في أول مباراة لأرجنتين بطل العالم السابق وبالتالي نظن أيضا أنا أقول
1: أن يحصل فيما بعد على عقوبة إيقاف لمباراتين يعني.
2: بالفعل العاطفة تدخل في كرة القدم وأيضا شفنا حكام كوتر لما اعتزلوا في حوارات هناك بعض الحكام اعترفوا بأنهم كانوا أخطأوا وكانوا ربما يميلون لأندية على حسب أندية أخرى. هذا الأمر أيضا موجود في كرة القدم لأن الخطأ التقديري ربما نتكلم مع الحاكم الساحة أوكي أنا متفق معك الخطأ التقديري الحاكم الساحة يمكن أن يخطئ ولكن حاكم الفار لا يمكن أن يخطئ بخطأ تقديري في وهو أمامه أكثر من 6 أو 7 كاميرات.
0: رأوا على فكرة لازم يكون فما معلومة مهمة كون الحكم معناه يكون تقييم متاعه والعدد متاعه معناه التنقيط متاعه على عدد المرات اللي يتم استدعاء فيه للفار معناه نجم يكون فما حكام يعطيه التعليمات كونه معناه إذا يكون فما شك صغير ما تعيط ليش للفار وما ترجع ليش للفار هذا نجم يكون زاد راهو عامل كما قلت تقديري ونعاود نرجع كما قال لك معناه إلا ما هو إلا معناه إنساني نجم يغلط ونجم يسيب معناه في حاجات لكن نتصور فما كما قلت الإنسان معناها ينجم يكون فما أمور معناها يحسبها معناها في المقابلة إذا عطيت ورقة حمراء لميسي مش يكون معناها فما عقاب إذا عطيت ورقة إذا عطيت بلانتي في دقيقة 90 ينجم يكون معناها فما مخالفات فما معناها حاجات خلفيات لذا معناها نتصور لازم يكون مراجعة تقنية الفار وإلا دورات تكوينية اللي باش تعاون الحكام معناها لأخذ قرارات صائبة في كرة القدم
3: حتى كرة القدم في المستوى العالي معناتها الطبيعة الديناميكية لكل اللعبة أصبحت معناتها فيها أكثر سرعة وأكثر سبرينتات وأكثر معناتها الحكم وأكثر ضغط نفسي تأثر على الحكم لأنه الحكم يحضر مباراته مثل اللاعبين على المستوى النفسي على المستوى الذهني والبدني خاصة يحضر نفسه في الحكم معدل جري الحكام في المباراة بين 10 و12 كيلومتر يعني الحكم عنده إجهاد بدني يأثر له على على على المستوى الذهني ويخليه في بعض الأحيان يتخذ قرارات خاطئة هذا علاش الفار جاب شي يساعد الحكام وبش يوفر أكثر عدالة معناتها للفريق باش فريق ما يضمش على حساب فريق آخر ولكن رغم هذا ديما نقولوا كونه مدام الفار فيه البشر يعني الإنسان اللي غير معصوم من الخطأ والحكم الساحة زاد بشر يعني الخطأ ديما مش يكون موجود
1: والبشر العدد كبير ما بين حكم المساعدين الرابع الخامس حكام الفار 1 2 3 الآن أعتقد في الفار أيضا يعني عدد كبير من الحكام وبرغم ذلك ما زالت هذه الأخطاء وربما كما ذكرتم جميعا ربما هذا خطأ تقديري أو في النهاية قرار شخصي للحكم واللجنة طبعا لجنة الحكام في إنجلترا اعتذرت عن ذلك لمانشستر سيتي تغلب بهدف سجله هالاند من بين المرشحين على الكرة الذهبية كنا انتظرنا بطبع اللائحة من 30 اسم كل جميع ليس مرشح في النهاية لنيل الكرة ولكن هناك عدد ربما 10 9 8 من بين هؤلاء مرشحين على لقب ابرزهم مبابي
3: هاري كين
1: هالاند ربما يامال ديمبلي كفارتاخيليا رودري ميسي لما لا أوليسي هناك ظاهرة جديدة تتابعونك ذلك أبدأ معك بلال ظاهرة الترويج الشخصي تبعنا قرأنا مبابي ديمبلي يامال كل واحد يتحدث عن نفسه أنا الأفضل صوتوا لي
0: والله يمكن تغيرت بالحق في العوام الأخرى شفنا معناها كما كل عام كل موسم نرجع نحكيه على الجوائز الفردية في كرة القدم وهي معناها رياضة جماعية للأسف. ولينا نشوفه ما عادش معناها الأندية هي اللي تضرب على لاعبيها باش يفوزوا كأس معناها بكرة ذهبية, ولينا نشوفوا اللاعبين هما اللي يقوموا بالخطوة الأولانية هما اللي يرشحوا رواحهم للفوز بكأس بالكرة الذهبية. اليوم نشوفه يمكن ترجع الحكاية هذه لأنه المستويات متقاربة, يمكن من من من المواسم القليله اللي ما نعرفوش بالحق شكون باش يفوز بالكره الذهبيه, لانه كنا ديما نعرفوا ثم معناها زوز اسامي ثلاثه اسامي تتحصر في زوز ثلاثه اسامي. العام هذايا ما نعرفوش شنو هي المعايير, ما نعرفوش شنو هي المعايير بالضبط. ساعات نقولوا هو موسم كاس عالم, اللي فاز بكاس العالم هو اللي باش يفوز كاس الكره الذهبيه. ساعات نشوفوا معناها اللي فاز بكاس رابطه الابطال الاوروبيه, نشوفوا معناها لي ستاتستيك ولا نشوفوا الارقام مع النادي هذيك هي اللي تكون. العام هذايا ما نعرفوش بالحق وين ماشيه المعايير بالضبط, وين شكون باش يرشح ولا شكون المرشح الاول. هذاك علاش نشوفوا كيليان مبابي قاعد يخرج ويقول انا هو نستحق لاني الستاتستيك نتاعي وحتى شاركت معناها مع المنتخب وصلت النصف نهائي كاس العالم. قاعدين نشوفوا في ديمبيلي قاعد يجي على على على مبابي. قاعدين نشوفوا في لامين يامال اللي في فاز بكأس العالم قاعد معناه يقول أنا بالنسبة لي أنا أحسن, أنا ومبابي أحسن لاعبين في العالم. قاعدين نشوفوا في ظاهرة جديدة وهي ظاهرة بيع النفس, معناه ولا نشوفوا في الملاعبية يبيعوا في الويحة
1: ترويج للنفس,
0: ترويج للنفس معناه هذا حاجة جديدة.
1: هذا هناك بطولة عالم, هناك دوري أبطال طبعا. باريس سان جيرمان توج للمرة الثانية على التوالي, هناك عدد كبير من باريس سان جيرمان 9 لاعبين على ما أعتقد في اللائحة, عدد كبير أدى من اللاعبين الإسبان أبطال العالم. كيف ستحسم الأمور؟ لا أدري.
3: بالنسبة معناته لي أنا الأفضل هو معناته الثلاثة الأفضل هو هاري كين مبابي و
1: هاري كين الذي سجل هدفه 150 مع بايرن ميونخ أمس.
3: هو في 2026 مساهم في معناته عدد الأهداف والمساهمات أكثر من 78 أظن مساهمة وهدف. كم عندك الرقم من الصحيح؟
1: أكثر من 60 هدف, 99 هدف في الدوري الألماني أمس. ولكن هناك نقطة مهمة جدا أيضا طارق, هو أن الأمور تتوقف بعد المونديال, يعني ما حصل بعد المونديال حتى الآن من حيث المبدأ لا يتخذ بعين الاعتبار, ولكن الناس تتابع, الناس تتابع ترى أن مبابي يبدأ الموسم بقوة, ترى أن بيلينغهام يبدأ الموسم بقوة.
3: هي على مستوى التنقيط صحيح ما عندهاش قيمة, ولكن اللي صوتوا هم الصحفيين أظن هم اللي صوتوا على
0: والمدربين
3: والمدربين والناخبين الوطنيين, يعني الصحفيين عندهم دور كبير خاصة في الناحية ذي. يعني شوفوا تألق مبابي اللي بدأ بداية قوية, هاري كين نفس الشيء, لامين يامال. ولكن الكرة الذهبية كما قال بلال أصبحت معناتها كل لاعب يروج لنفسه, معناتها حتى مبابي قال ربما أنا ما شوفاش نرجسية لأنه كلامه صحيح, قال ليس هناك من أفضل مني هذا العام, والكرة الذهبية تمنح لمن يصنع التاريخ الفارق التاريخي. بما أنه
1: يعني مشدد على نقاط القوة
0: المعايير بتاعه ما نجمش أقولك, نجم نجيب لك أنا ملاعبية فاز بكأس رابطة الأبطال الأوروبية وفاز بكأس العالم ومبابي لم يفز بأي شيء, معناه نجم يقول لك
1: لهذا السبب يشدد على أنه هو أفضل هدف في المونديال في تاريخ المونديال, أفضل هدف في دوري الأبطال, أفضل هدف في إسبانيا.
3: يعني الأرقام مبابي يتباهى بأرقامه وله الحق في ذلك, معناته وخصوصا نشوفوا البداية القوية اللي قاعد يقوم بها في البداية الموسم هذه. حتى هاري كين معناته نشوفه مظلوم إعلاميا, أنا ما يتكلموش عليه يعني بكثرة بإطناب مثل مبابي كما لامين يامال. زاد لامين يامال أحسن لاعب شاب في العالم, عنده زاد أرقام مهمة, ولو أنه انتظرناه في كأس العالم مردود أحسن من هذا, ولكن فاز بكأس العالم يعني وعنده فاز بكأس أوروبا.
1: هناك لاعب كفارتاخيليا الجورجي ربما أفضل لاعب مع باريس سان جيرمان بطل أوروبا للعام الثاني على التوالي, ولكن منتخب جورجيا طبعا
0: لم يشارك
1: في المونديال,
3: أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا السنة اللي فات.
1: ربما هو ضحية أيضا هذه الاحتساب النقاط,
0: المعايير هذه هي أنا معايير دي مقول انت والعام وانت والموسم ونشوفوا كيفاش. كفارا اليوم في مع باريس سان جيرمان احسن لاعب باريس سان جيرمان واحسن لاعب في دوري ابطال اوروبا, ولاعب معناها اثر على كونه باريس سان جيرمان. اذا بتحكي لي معناها بدايه موسم ممتازه لمبابي, نجم نقول لك عاملتين موسمين كاملين كفارا مشاركته مع البي جي كانت مؤثره جدا كونه باريس سان جيرمان يهز كاس معناها زوز كاس رابطه الابطال الاوروبيه. لذا معناها اليوم المعايير تتغير, وهنا ونشوف معناها كيما مع الحكام قاعدين نشوفوا كيما زاد نفس السيناريو. معناها اذا طارق يقول لك بدايه موسم ممتاز لكيليان مبابي لا نحسب ما تحسبش معناها اول موسم ما تحسبش, لكن يؤثر بطريقه غير مباشره على قرارات الصحفيين وعلى قرارات
1: في المعايير. هناك طبعا نقاط خاصه ما يحققه اللاعب على الشخص على الصعيد الشخصي وأيضا على صعيد الجماعي مع ناديه مع منتخبيه.
2: وحسن السيرة أيضا حسن سلوك أيضا من بين
1: حسن شروط سلوك بالفعل.
2: بين شروط في الكرة الذهبية السنة كما قال بلال. أيضا نظن بأن اختيارات في السنوات الماضية التي أيضا خلقت هذه المشكلة أنه شفنا بوليميك كبير في السنة الأخيرة على اختيار خاصة في بالندور التي كانت بين فينيسيوس ورودري خلقت يعني حساسية كثيرة بين اللاعبين بين أندية ورؤساء أندية ومدربين لخلال الآن ربما كل لاعب يدافع عن نفسه ويحاول أن يوصل فكرة لصحفيين والمدربين بأن يصوتوا على اللاعب الفلاني مبابي يخرج يقول أنا الأفضل من أجل تأتي ربما نفس الشيء يامال يقوم بنفسه لأن معايير الفوز بالكرة الذهبية بين النقاط التي توضع هذه السنة وضعت 3 نقاط هي اللاعب الفردي اللاعب الجماعي وحسن السلوك بالنسبة للاعب لكن قد نرى لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولكن كان سلوكه ربما لم يكن يعني
0: منضبط في
2: الميدان منضبط طول السنة لديه ربما
1: في النهاية يجب أن يكون لديه فريق قوي ومنتخب قوي يعني تألق مع منتخبه ومع فريقه في النهاية
3: ولو أنه مبابي مشي للريال مدريد اللي باش يفوز بكاس رابطة الأبطال ما فازش بها وموسم صفر السنة اللي فاتت
1: هو يركز لهذا السبب يركز على عدد الأهداف أنا أفضل هداف في الدوري الإسباني
3: حتى كأس الدرع الخيرية ما فازش بها يعني مبابي في الموسم اللي فات ولكن الأرقام اللي قاعد يحقق فيها تخوله باش يكون منافس على الكرة الذهبية
0: يمكن كما قال حمزة يمكن نرجع للعوامل الأخرى وصحيح اللي قالوا كونه معناها تداخل معناها رؤساء الجمعيات يمكن وتداخل معناها الضجة اللي صارت مع فينيسيوس خصوصا معناها لكن نرجع لك العوامل الأخرى
1: مقاطعة
0: ريال مدريد الكأس الكرة الذهبية لكن نرجع لك العوامل الأخرى اليوم هذا علاش اليوم وقت اللي كان فما 2022 تم اختيار ميسي لأنه كان تعام تاع كأس عالم قلنا كأس العالم اللي يفوز بالكأس العالم عنده نقاط أكثر السنة معناها النجم نقول لك اللي رويز لاعب باريس فابيان رويز هو موجود معناها في القائمة لكن فايز بكأس رابطة الأبطال الأوروبية وفايز بكأس العالم معناها
1: إذا تشوف ولكن دور اللاعب أيضا
0: دور اللاعب لكن دور اللاعب معناها مش مشكلة اللاعب كونه هو يكون مدافع ولا معناها وسط ميدان هجومي معناها في الميدان معناها باش نشوفوا المهاجم هو اللي يبرز أكثر لكن ما تشوفوش الشغل معناها نتاع رويز الموجود اللي كان معناها مهم
1: يعني
0: جدا
1: يعني
0: مع المنتخب
1: الإسباني يعني يقولون الدور الجماعي من الناحية الجماعية طبعا فابيان رويز كان متواجد مع إسبانيا مع باريس سان جيرمان ولكن من الناحية الفردية ربما لم يكن اللاعب الأكثر تأثيراً
0: مش هي المعايير هي الأهداف
1: ولا مع منتخب إسبانيا
0: هي شنو المعايير الأهداف والتمريرات الحاسمة معناها اليوم هو الدور متاعه في الميدان افتكاك الكرة معناها نجم يكون معناها افتك عشرات الكرات وكان هو أحسن لاعب لكن للأسف كرة القدم هذه هي وذلك علاش الجوائز الفردية كما يقولوا راهو تظلم برشا لاعبين في في في في كرة القدم لأنه للأسف نشوفوا المهاجمين ونشوفوا اللاعب اللي أعطى التمريرة نشوفوا معناها أوليزي معناها أكثر واحد أعطى تمريرات حاسمة في كأس العالم نشوفوا لكن ما نشوفوش الشغل اللي قاعد يصير من رابيو ما نشوفوش الشغل اللي قاعد يصير وراه لذا كرة القدم
1: نشوف ما حققه رودري اللاعب الذي يشبه رابيو مع منتخب إسبانيا هو موجود في اللائحة وحصل على الجائزة قبل عامين وتحديدا لهذه الأسباب
0: لانه معناها ما تصورش كان الارقام كانت اكثر من فينيسيوس في تسجيل الاهداف لذا معناها هذاك علاش قلت لك كل موسم يكون فما معايير معناها معايير على حسب الموسم
3: في 2010 فاز بها كانافارو اللي هو مدافع يعني في 2006
0: اما كانت الحاله الوحيده اللي كانافارو لانه فاز كاس العالم
3: انيستا هو اللي تظلم
0: اي معناها لانه فاز كاس العالم لازم نسمي لك ريبيري تظلم لازم نسمي لك انيستا تظلم وصار فاز بها ميسي روبن تظلم معناها هذا كل اللي يخلي معناها فما برشا حاجات تحكي على الكره الذهبيه ولا يمكن العبيد ما تصدقش الكره الذهبيه هذه لانه فما برشا معايير وكل معناها موسم نخرج بمعايير جديده ونخرج معناها بلاعب اللي يكون يتفوق مبابي كما قال معناها ينجم يركز على الاهداف لانه هو احسن لاعب في الارقام نتاعو هو احسن لاعب لكن ما فازش بحتى لقب
1: قبل كان هناك ثنائي رونالدو وميسي يفوزان بكل شيء الان الاحتمالات كبيره ربما من هنا الترويج نوع من الماركتينج على صعيد الانديه على صعيد اللاعبين كل واحد

0: الأسطورة سيلين ديون إلى مسارح باريس بعد 6 سنوات من الغياب. لكن هذه العودة تسلط الضوء أيضا على مرض نادر جدا كاد يحرمها من الغناء، فما هو؟
1: نعم، بكل بساطة أو غير بساطة يا نعمات، هي متلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض عصبي مناعي ذاتي نادر جدا يصيب نحو شخص واحد من كل مليون. يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويسبب تيبسا شديدا في العضلات ونوبات تشنج قد تؤثر حتى في التنفس والحبال الصوتية. إذن هذا ما جعل الغناء بالنسبة إلى سيلين ديون تحديا حقيقيا أبعدها عن الحفلات لسنوات طويلة. إذن بعد رحلة علاج طويلة شملت علاج طبيعي وتدريبات صوتية، تعود ديون إلينا في باريس أمام نحو 35,000 متفرج. قالت لجمهورها: لقد كان الطريق صخريا مع محطات توقف لم تكن في الحسبان، قبل أن تؤكد النجمة الأسطورة أن صوتها رغم المرض لم يصمت. الكثير أيضا من تفاصيل حول هذا المرض وحول الاحتفال والعودة البراقة لسيلين ديون في سماء باريس كلها موجودة بالصور والفيديو على موقع مونتي كارلو الدولية.
0: هناك أخبار متعددة طبعا على موقعنا بطلب من دول المنطقة تأجيل اجتماع إيران ودول الخليج في سلطنة عمان. العراق يستنفر أمنيا على حدوده مع إيران لمنع تكرار الهجمات على السعودية، وأخبار كثيرة متعددة، مثلا كشك الصحف لوبينيون الفرنسية، الفشل الذريع للتحالف الأمريكي السعودي في مواجهة الحوثيين. أما في الصحف العربية اللبنانية: الدولة اللبنانية من هشاشة السيادة إلى صناعة الدولة الفولاذية. هناك أيضا عكاظ: الحوثيون وباب المندب خطر يتجاوز حدود اليمن. هناك أيضا فيديوهات.
1: نعم بالتأكيد، العديد من مقاطع الفيديو.
0: ليس كذا؟ نعم، مقاطع الفيديو. نعم، خبرينا عن الموضوع.
1: مقاطع فيديو بالتأكيد نقوم بإنتاجها في قاعات التحرير لدينا في مونتي كارلو بخصوص جميع المواضيع السياسية، ثقافية، اجتماعية وصحية. ربما الكثير من التفاصيل بالتأكيد موجودة في الزاوية الخاصة للفيديوهات على موقع مونتي كارلو الدولية.
0: نعم، إحدى الفيديوهات تفجير علي الطاهر: ما هو الأثر البيئي ل 1.1 مليون كيلوغرام المتفجرات على المرتفع اللبناني؟ وفيديو آخر: هل يمكن اعتبار الرياضات الإلكترونية رياضة فعلا؟ ونحن موجودين أيضا على كل مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، على جميع المنصات الاجتماعية، على الفيسبوك، على التيك توك، إنستغرام، يوتيوب، وأيضا القناة الخاصة التي نكون على تواصل مباشر مع جمهورنا ومع قرائنا على منصة الواتساب أيضا.
0: نعم، وإذا تستطيعون إعادة الاستماع والاستماع لكل برامج مونتي كارلو الدولية كلها موجودة على موقع مونتي كارلو. شكرا لك خلود.
1: شكرا يا نعمات، نهارك سعيد. إلى اللقاء بعد غد.
0: طيب، بكرة زينب يعني.
1: نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد. أسعد. باي باي.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. أكيد كافي شو، برنامج الصباح على مونت كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية. كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لدني من الهندسة الإذاعية ولك يا غادة.
1: أهلا نعمات وبكل أصدقائنا المستمعين، والمشوار يتواصل في هذه الساعة الأخيرة لليوم الاثنين، بداية فعلا. أسبوع موفق للجميع، واللي انطلق أسبوع كمان من قله موفق.
0: أيوة، واللي بيستمع لنا أيضا في إعادة البث ما بين العاشرة حتى منتصف الليل بنقول له مساء الخير. إحنا هلا بالصباح بس بنقول لك مساء الخير. وسنكون في نهاية هذا اللقاء غدا مع مساحة حرة مع المخرجة العراقية والسيناريست أيضا إيمان الخضير. تحدثنا عن فيلم هجدارية المطر الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الفيمتو آر الدولي في مصر.
1: طبعا سنتابع المشوار ونستمع إلى أغنيات وأخبار وجديد أيضا في هذه الساعة.

0: طبعا استمعنا لرامي جمال ونوردو.
1: تونسي مصري. مصري.
0: والله هي حلو. حلو لابق على بعض.
1: رح نتحدث عن
0: جابرييلا. شو قصتها جابرييلا؟
1: جابرييلا صح مظبوط عنوان الأغنية. بس أنا بدي أحكي عن الفريق اللي عامل الأغنية كاتس آي. هي هذا الفريق هو فريق ست بنات جروب يعني فريق أمريكي ست بنات. هلأ دايما نحن انطلق وتأسس عام 2023. أحيوا من كم يوم حفل في العاصمة الفرنسية وكان عددهم 4. فدايما السؤال في سؤال إنه هالفرق اللي بتطلع وبتنتشر عنا كتير أمثلة.
0: صحيح
1: عنا كتير أمثلة وأشهرون البيتلز مثلا.
0: وبعدين بصير في مشكلات داخل الفريق
1: وبينفصلوا. فما بعرف ليش بيتحمسوا إنه يأسسوا فرق
0: بويز إشي هيك كان مذكر.
1: وان دايركشن كمان
0: كتير كلهم كتير أساسنا
1: على فكرة. كمان أري ستايلز واحد من الوان دايركشن جاي على باريس بحفلات
0: لساته بيغني.
1: إيه طبعا طبعا طبعا شباب. هلا هني بعدهم بغنوا فحنستمع الى اغنيه بعنوان جابرييلا اللي تم طبعا غنائها في العاصمه الفرنسيه. ودائما السؤال انه الى متى
0: كاتس ايز.
1: شو رايك نسمع للكاتس
0: للكاتس يلا
2: كافي شو

0: جديد الإصدارات.
1: وطبعا جديد إصدارات ويجز، يعني يا ريت تحطينا عن هذا الجديد.
2: طبعا هو فنان راب، فإله أسلوبه الخاص وستيله الخاص، يشارك فنانين وله مواضيع اللي بيطرحها. هلأ هو من تقريبا من الشهر الماضي ويطرح سنجل وراء سنجل، الآية، عين سحرية، والآن الشاي يا بابا.
1: وصلنا للشاي هلأ.
2: نعم، ما بعرف ليش، والقهوة أنا بحب.
1: لا بس لا، مهم جدا الشاي،
2: بس معناتها في إلى موضوع.
1: أكيد
2: أكيد أكيد مختار هذا الموضوع.
1: إلها قصة الشاي للبابا، أكيد إلها قصة.
2: نسمع ويجز بهذا الجديد اللي طرحه طبعا، وهناك الحفلات كمان من كم يوم كان لديه حفل في مصر، ونعود أيضا لأخبار أخرى
1: طبعا بعد قليل، بس نسمع ويجز.

0: إذا استمعنا لجديد ويجز الشاي لبابا، واستمعنا لهذه الأغنية الجديدة، والآن لجديد ياسمين حمدان. حفلات مرتقبة هنا في باريس في فرنسا.
1: نعم، ياسمين حمدان هي أصدرت الحقيقة نهاية العام الماضي ألبومها الثالث المنفرد، لأنه هي كانت تشارك كتير فنانين، ومن هذا الألبوم، وهذا الألبوم سيتم تقديمه الأسبوع المقبل بالويكند المقبل في إطار مهرجان أرابيسك. هذا المهرجان لمونتي كارلو الدولية تقوم بتغطية تقريبا فعالياته. زميلي ميشا خليل اليوم نستمع بمراسي إلى تغطيته لهذا الويكند، نهاية هذا الأسبوع، وكافي شو الأسبوع المقبل، لأنه هن بيعملوا وينظم جمعة سبت وأحد، يعني الوقت الواحد يسجل ويعمل يحضر اللقاءات ويرسل. فضمن ضيوف هذا المهرجان ياسمين حمدان التي ستقدم ألبومها اللي I Remember I Forget اللي بيحمل هيك عنوان. فنستمع إلى هذا الأغنية من هذا الألبوم.
0: ياريت نسمع أغنية ونعود.

0: ياسمين حمدان استمعنا إليها وأخبار كمان حفلات تتواصل.
1: نعم إذن ياسمين حمدان اللي راح تشوفيها بأرابيسك، أيضا هناك نوال الزغبي اللي كانت يعني نشيطة هذا الصيف، طبعا أزرت أغنية كيوت، بعدين أحيت حفلات جماهيرية في تونس على مسرح مدينة العلوم، وبالإضافة لمشاركتها في فعاليات فنية وحفلات في مصر والأردن مثل حفل الكاسيت، وهي نشيطة جدا. شو رأيك لو نسمع
0: صبح صبح؟
1: يلا صباحكم ورد.

0: مساحة حرة
1: نخصصها اليوم للمخرجة إيمان خضير من العراق، حاورتها نعمات المطري.
2: يسعدنا أن تكون برفقتنا لهذا اليوم المخرجة العراقية إيمان خضير. خضر ولا خضير؟
3: خضير.
2: خضير. المخرجة العراقية إيمان خضير صاحبة فيلم جدارية المطر، الذي يستعيد حكاية فنان حول تجربة السجن والقمع إلى ذاكرة مرسومة. أهلا وسهلا فيك معنا.
3: أهلا فيك، تسلمين.
2: وسعدنا وجودك معنا لهذا اليوم. ودعينا بداية جدارية المطر تبدأ من حكاية فنان كان يرسم صور الرئيس، ثم يجد نفسه معتقلا ومعذبا بسبب خطأ في لوحة. كيف يمكن لخطأ في رسمة أن يتحول في لحظة إلى تهمة ثم إلى سجن وتعذيب؟
3: نعم، طبعا إحنا سجوننا بها غرائب، يعني يا ما ناس دخلت وهي بريئة وناس ما تعرف سبب تهمتها ويقعدوا سنوات لحتى يعرفوا. فهاي الحكاية أنه هو يعتقل ويعذب ويشوف عالم جديد يسمع به. طبعا احنا بعالم عربي نسمع بالسجون بس المعايشة غير السمع، يعني فيسمع صراخ الأطفال والنساء والتعذيب، وبعدين يبدي يسترجع، يصير عنده مونولوج الداخلي أنه أنا شنو ماذا كنت أعمل، يعني لماذا كنت أرسم صور الرئيس طوال حياتي وأمجده والساحات ممتلئة بصوره هو وصور زملائه، لماذا؟ فهذا التحول خلاه يوصل إلى قرار، رغم أنه مدير السجن يعني تعرف عليه وعطاه فرصة قال له أرسم الرئيس حتى أقدر أطلعك أدافع عنك، يعني إلا أنه بداخله رفض هذا الشيء، يعني وهو شخص ليس سياسي ولكنه فنان ينتمي للإنسانية سنية. يعني بعد ما شاف اللي شافه قدامه فيقرر أنه هو يبتكر يعني بطريقته، يعني طبعا هنا شغل السيناريو وهنا اللعب، يعني اللي أنا اشتغلت عليه.
2: أستاذة نعم. يعني أستاذة إيمان خضير، أنت فزتي بهذا الفيلم، طبعا فائز بجائزة أفضل سيناريو لأفضل فيلم وثائقي في مؤخرا في مهرجان في مصر، أليس كذلك؟ يعني من أين بدأت حكاية جدارية المطر؟ هل بدأت من شخصية الفنان أم من اللوحة التي قادته إلى السجن؟
3: والله هو يعني البداية شقين. أنا كنت من الناس المنفيين خارج العراق حوالي 28 سنة بسبب النظام السابق، فكان مجموعة كبيرة جدا من الفنانين التشكيليين ومسرحيين وشعراء يعني خارج العراق، فكنا نسمع حكايات عنهم وظروفهم وكيف طلعوا وكيف هاجروا والأسباب، وقسم منهم معتقلين وقسم منهم هربانين، قصص متنوعة. طبعا عالمنا العربي مع الأسف عالم عجيب يعني، وبقت هاي الحكايات يعني خزنة عندي، قسم منها أنا مدونتها.
2: نعم.
3: إلى أن يعني قبل حوالي سنة ونص مؤسسة السجناء السياسيين الموجودة عندنا بالعراق طلعت مجموعة من الأفلام ودعتنا إحنا المخرجين أنه نقدم حكاياتنا أو نطلع على حكايات أعضائها يعني من السجناء السياسيين. فأنا شفت أنه في الحكاية اللي عندي يعني تقريبا في تشابه مع بعض الحكايات اللي عندهم، فعملت مزج يعني وكتبت سيناريو هي بالحقيقة يعني يشمل يعني أغلب السجناء، يعني أكو مشتركات يعني بهذه الحكاية ولكن بها فرادة بسيطة، يعني أنه هو فنان تشكيلي يعتقل وهو ليس سياسي ولا ينتمي، لا بل هو واحد من أفلام السلطة كان يعني يرسم صور صدام حسين دائما وهو من المعتمدين، وفجأة يعتقل ويأخذوه للسجن يعني
2: للسجن. طيب.
3: ويتحول إلى شخص آخر تماما
2: داخل السجن، أكيد يغير السجن. طيب خلينا نعود للفيلم داخل السجن، وبعد أن كان يرسم صورة الرئيس هذا الفنان يبدأ برسم معاناة المعتقلين والدماء والتعذيب، هل بتشوفي أنه السجن حول فنه من أداة لخدمة السلطة إلى وسيلة لمقاومتها وكشف حقيقتها؟
3: بالضبط هو هذا اللي صار، هذا اللي صار، أنه هو هذا يعني الفنان ممكن أن يكون بوق وطبل لأي نظام جيرة، وممكن أن يتحول إلى صاحب قضية يعني حتى بدون ما يكون منتمي أيديولوجيا لأي حزب. الفنان بطبعه مسالم، بطبعه غير مؤذي، وبالتالي لما شاف الصرخات كل الليل هو ما ينام يسمع صراخ الأطفال والنساء، وشاف الزملاء التعذيب، وشاف الزنازين اللي هي متر بمترين فيها حوالي 20 واحد، فبدأ هذا التحول ينمو عنده بالداخل، ورويدا رويدا مثل ما يقولون وصل إلى قناعة أنه هو رح يتحدى النظام، ولكن يتحدى بطريقته. فرسم هذه المعاناة، طلب طبعا لأن هم عطوا ثقة وشافوا أنه مو سياسي، فطلبوا من عنده أنه يرسم صورة الرئيس. قالهم أوكي، بس هو بداخله أخذ قرار آخر، وهو بالحقيقة قرار يوصله إلى المشنقة يعني.
2: نعم.
3: طلب ألوان مائية وألوان زيتية. الألوان المائية طبعا هذا كله بالخفية اشتغله هو، الألوان الزيتية رسم عليهم المعاناة الناس اللي شافهم وصرخاتهم.
2: نعم.
3: أوكي. وفوق الألوان المائية رسم صورة صدام حسين، بالألوان المائية.
2: وهناك مشهد شديد رمزية فعلا وعلقوها يعني. هذا اللي حابة أن أسألك إياه، هناك مشهد شديد الرمزية أمتي فيه صورة الرئيس فوق ألوان الدم وعذابات المعتقلين كما تفضلتي. ماذا أردت أن يرى المشاهد عندما يضع عينيه على هذه اللوحة؟
3: طبعا
2: ليس سهلا. نعم.
3: اللوحة علقت على باب السجن لأنه صادف أنه رح أنه هناك مسؤول سيزور السجن، وبالتالي عفوا المعتقل، وبالتالي رح يسأل من اللي رسمها، يقولوا لفلان، فيعرضون قضيته وممكن يطلع بسهولة يعني، عرفتي؟ ولكن هو علقت اللوحة على السجن، ولما قبل أن يجي المسؤول صادف أمطار.
2: نعم.
3: وطبعا تعرفين حضرتك الأمطار يعني بها رمزيات عالية، بها الخير وبها العطاء.
2: صحيح.
3: والمطر والصفاء. فصارت أمطار، هو طبعا ما مخطط لهذا الشيء، ولكن المصادفات أيضا.
2: نعم.
3: فالأمطار جعلت من الألوان المائية تسيل، وظهرت الصورة الحقيقية اللي هو كان رايدها.
2: نعم.
3: طبعا ببساطة كان ممكن يؤخذ ويعدم يعني في رمشة عين.
2: نعم.
3: بسبب طبيعة النظام الدكتاتوري اللي كان سائد بالعراق، ولكن صادف فيها ذاك اليوم اللي نزلت فيه الأمطار الخير، صادف انتفاضة 1991 اللي هم هجموا على السجون وكسروها وأطلقوا سراح السجناء السياسيين، وهذا واحد من عدهم يعني. فبقت اللوحة معلقة عليها يعني وجوه وصرخات الناس.
2: نعم.
3: المعتقلين، وأيضا هو هرب طبعا مثل آلاف الناس وطلع خارج العراق. هي حكاية
2: هذه حكايته. طب ليش اخترت المطر وتحدثتي عن المطر ومعانيه؟ ليش اخترتي عنوان للفيلم؟ ما الذي يرمز إليه المطر في هاي الحكاية بالذات؟
3: أول المطر يعني يزيح كل الوساخات.
2: صحيح.
3: والقرف،
2: ينظف فعلا
3: الحال. وهو الذي ينبت الزرع والأشياء.
2: نعم.
3: الجميلة، وهو يعني هو حالة صفاء يعني. أنا عندي صديقة تقول أول ما تمطر الدنيا أنا لازم أطلع بالشارع أبتل في أول، خصوصا الخمس دقائق الأولى.
2: نعم.
3: وأشعر بالانتعاش، أشعر بالتجدد يعني. كثير رمزيات للمطر يعني، هاي واحدة من هذه.
2: طيب أستاذة إيمان خضير، شو رأيك نتوقف الآن مع استراحة ونعود بعد ذلك لتكملة حديثنا عن هذا الفيلم الفائز بأفضل يعني سيناريو طبعا في مهرجان الفيمتو آرت في مسابقة الأفلام الوثائقية.

0: عودة لضيفتنا لهذا اليوم المخرجة العراقية إيمان خطير. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك.
0: نعود لحديثنا عن الفيلم، يعني حكاية جدارية المطر. أستاذة إيمان، الفيلم يتحدث عن تجربة قاسية جدا، لكنك اخترتي أن ترويها من خلال فنان ولوحة. لماذا كان الفن هو المدخل إلى الحديث عن السجن والتعذيب والسلطة؟
1: ست نعمات، أنا ما أحب المباشرة والهتافات، يعني حتى لو كان يعني السجن، يعني في ناس طبعا محترمين وناس عندهم قضايا والدماء وسالت دماءهم يعني جزافا، يعني ما أحب المباشرة. يعني أنا طبعا مؤسسة السجناء فيها بالآلاف حالات، يعني أنا لما قريت المذكراتهم هي مذكرات يعني تقليدية لأي سجن عربي، مع الأسف أقول هذا الكلام، أخذوني وقتلوني وعذبوني وعلقوني، وطبعا هذا محترم وهذا تاريخ يعني، ولازم ينكتب ولازم يتصور، بس أنا ما أحب الأشياء المباشرة. يعني أساليب التعذيب والقوانين اللا إنسانية اللي موجودة في سجوننا، واللي هو الفيلم يطالب بيها ويصرخ فيها، ردتها تمر من خلال فنان يعني، أو صحيح. من خلال شخصية يعني مو سياسية مباشرة.
0: ممكن تتحدثي عن التعذيب والأوضاع الصعبة والاعتقال وكل ذلك، ولكن بصورة ربما أقرب، تكون قريبة من الناس، الناس تتقبلها أكثر، أليس كذلك؟ يعني عندما يذهب ويشاهد هذا بيفهم أنه هناك تعذيب، هناك قتل، هناك كل ذلك، ولكن ربما بصورة أسهل من أنك لما تتحدث عذبوني وبشكل مباشر زي ما تحدثت.
1: بالضبط بالضبط. طبعا احنا الفيلم هو عبارة عن فيلم ديكو دراما، هو ليست وثائقي 100%، لأنه أنا صورت مشاهد بداخل سجن حقيقي.
0: نعم.
1: أوكي. وبالتالي أنا ردت الصورة هي اللي تتكلم، يعني ما كان ما يقول أنا أخذوني وقتلوني وعذبوني، أنا بشوفها قدامي. أوكي. أشوف
0: التعذيب، تشوف المعاملة.
1: نعم. بالضبط.
0: نعم.
1: أشوف الدم وأشوف السحل وأشوف نوع الغرفة اللي نومي فيها، اللي 50 واحد في مترين في مترين.
0: طب
1: الصورة هي اللي تتحدث.
0: طيب إلى أي حد كان من الصعب عليكي عمل هاي الصورة، إعادة من مشاهد الاعتقال والتعذيب من دون ما تتحول القصة لمجرد مشاهد صادمة؟
1: لا لا طبعا صعبة جدا كانت، لأن التوليفة اللي أنا اشتغلت عليها الدراما مع الوثيقة، يعني هي الوثيقة أنا عندي إياها بنص صفحة، أنا كيف أعمل فيلم من نص ساعة؟
0: نعم.
1: وبالتالي أنا اشتغلت على الصورة نفسها. يعني هو اللحظة اللي قرر أنه هو كيف سيدين هذا النظام من خلال صورتين فوق بعض،
0: صحيح.
1: هاي حولتها إلى مشاهد صورية، يعني حالة التحول مشاهد صورية، مو أنه قاعد هو ويفكر وملالوق داخلي، وعرفتي هاي الأساليب التقليدية. لا، أنا اشتغلتها في الصورة، يعني الصورة يعني المشاهد اللي يشوفها، الصرخات، التحول عنده. بعدين خلي يعني أقول فتشي، هذا الشخص لولا عنده يعني ضمير ما كان أيضا تحول، فهو عنده بذرة طيبة.
0: نعم.
1: يعني هو صح كان يرسم الرئيس كل الفترة صدام، ولكن هو بداخله إنسان غير مؤذي، وذلك عملية التحول اللي صارت عنده هي عملية صادقة جدا، لأنه هو ما شاف، هو السمع، هو ما شاف،
0: صحيح.
1: بس لما شاف تحول.
0: نعم.
1: واصطف مع الناس يعني،
0: وهنا بدأ ربما لقمة فيه في الفيلم، هناك انتقال من صورة الرئيس التي تفرض على الناس لصور المعتقلين. نعم. اللي برسمها الفنان. هل يمكن بالضبط للفن أنه يستعيد الحقيقة بعد ما حاولت السلطة تمسها؟
1: طبعا هو اللي يبقى، هو الخالد. يعني أنا امرأة عندي 10 أفلام وثائقية مشتغلة
0: فعلا،
1: فالوثيقة هي يعني واحدة من الإدانات، ووحدة من وسائل يعني رفع الأيدي. الدين أي نظام؟ يعني الناس الآن العالم الحكي كثير، ولكن أنك تجيبي وثيقة دامغة، ورقة أو شاهد أو مكان يشهد على الظلم. أنا اقترحت على المؤسسة، قلت لهم هذا السجن اللي عندنا اللي هو سجن أبو غريب اللي هو واحد من أكبر السجون، خلينا نحوله أو حاولوا تحولوه إلى منتدى لتعليم الثقافة والديمقراطية، وخلوه جزء منه متحف. هاي هي الشواهد اللي الدين هاي الأنظمة.
0: نعم
1: بالضبط، مثل ما عملت ألمانيا، ومثل ما عملت فرنسا، ومثل ما عملت كثير من البلدان. طبعا هو الفن اللي يدينه، هو اللي يجسدها، هو اللي يحولها إلى ذاكرة وللحفاظ على هوية ممزقة كانت وأصبحت هوية واضحة تستطيع الناس أن تتوجه لها وتدينها وتشوفها، وما حد راح يقدر يكذبهم.
0: أكيد. طب هل كنتي يعني هل كنتي تريدين أن يكون الفيلم مجرد توثيق لحكاية حدثت في العراق، ولا أنه الحكاية بالنسبة لك أوسع من زمنها وشخصياتها؟
1: ست نعمات، إلى الآن السينما بالعالم يشتغلون على الحرب العالمية الأولى.
0: نعم.
1: قبل 3 سنين حوالي الفيلم اللي فاز بأربع أو خمس جوائز، حتى هم سموه 1917 الحرب العالمية الأولى. هاي الحروب وهذا القتل وهذا التدمير اللي احنا الآن مع الأسف واصلين للعالم العربي، هذا لازم ينشغل عليه، لأن مو كل الناس تشوف الخفايا اللي وراء. وبالتالي الفن الوحيد وخصوصا السينما لأنها صورة، والآن الكلام يروح وينسى بس الصورة ما تنتسى
0: فعلا،
1: لذلك يجب الشغل عليها، ويجب على المؤسسات أن تكرس جزء من ميزانياتها ومن مثقفيها لإبراز هذا الجانب اللي هو يظل مخفي ومرور الزمن ينتهي مع الأسف، يعني الناس تنساه
0: فعلا. طب ماذا اكتشفتي إيمان خضير، المخرجة إيمان خضير، أثناء البحث عن الفيلم ولم تكوني تعرفينه قبل أن تبدأ العمل عليه؟ هل كان في شيء معين هيك تعرفت عليه؟
1: والله يا ست نعمات، أنا كل يوم أكتشف أشياء بيها من المرارات عجيبة. يعني للأسف. أنا رحت للسجن، أنا الإمرأة الوحيدة اللي دخلت سجن أبو غريب، وبقيت بسجن أبو غريب، وأنا والستاف نمنا ليلة كاملة هناك، وطبعا هاي يعني لأول مرة. فحذروني الجميع، قلت لهم أنا لا يعنيني، وصورت من داخل السجن ومن داخل الزنازين، شيء مرعب يعني، ما معقول يعني، أنا ما أعرف كيف تم اختراع هذا الشيء اللي اسمه السجن. طبعا أحيانا ضروري يعني للقتلة، للناس الشاذين، ولكن أن تتحول أماكن اللي يفترض أن تكون منتزهات ومدارس وألعاب تتحول إلى مكان لأهم العقول الموجودة ببلادنا. مع الأسف إحنا بالعراق يعني الأنظمة اللي حكم